0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عود كريم إخوة الإيمان إلى كتاب الله تعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 40 من سورة سبأ حتى الآية 59 من سورة ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد

حميد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.

قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب

بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

رباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور.

أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.

لله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم

يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.

وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور

غوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره،

مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا

استكبارا في الأرض ومكر السيئ، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.

قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا.

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. يس.

أكثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا

صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين

يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

0: يَعْمَهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وامتازوا اليوم أيها المجرمون صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل من الآية 40 من سورة سبأ حتى الآية 59 من سورة ياسين. يتجدد لقاؤنا مع هذه الرحلة الإيمانية قبل 5 بحوالي 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حتى يحين موعد الانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر، نبقى مع هذه التواشيح الدينية يقدمها المبتهل الشيخ محمد الفيومي وبطانته.

قدم المبتهل الشيخ محمد الفيومي وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده من العبادات أعظمها سبحانه، وفرض عليهم من الطاعات أجلها جل شأنه وتعالت قدرته. جعل حج بيت الله الحرام، جعل الحج إلى بيته العتيق مظهرا نورانيا جليلا عظيما، وساحة للرجوع إليه بقلب صاف سليم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحانك يا علام الغيوب، فإليك تفد ويفد كل قلب وكل جسم بخالص النية إليك ملبيا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. نشيد ضيوفك في بيتك العتيق، وشوقنا في أوطاننا لكي يكتب الله لنا ما كتبته لهم بتوفيقك لهم بالحج إلى بيتك الحرام. فاللهم اكتبها لنا جميعا يا أرحم الراحمين، ووفقهم حيث يستغفرون، حيث يسبحون ويكبرون ويحمدون ويطوفون، وفقهم إلى وقفتهم على عرفات. صل وسلم وبارك على الحبيب المحبوب الذي صلى وصام وسعى ولبى وطاف بالبيت الحرام، هو خير الأنام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، في مستهل هذا اللقاء من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بمصر الحبيبة بالقاهرة العاصمة، ننقل لكم بمشيئة الرحمن صلاة فجر الحادي الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة من عام 1447 من الهجرة، 16 من مايو من عام 2026 من الميلاد. نسمات هذا الفجر تدنو بنا من نسمات هلال شهر ذي الحجة، حيث العظيم، حيث الجليل. فالعظيم سبحانه لا يقسم إلا بعظيم، والفجر وليال عشر. اللهم بلغنا هذه الليالي العشر، وفقنا إلى ليلة التاسع من هذه العشر، حيث يوم عرفة. أيها الإخوة المؤمنون، أشواقنا هي التي تنطق ألسنتنا، فندعو الله تبارك وتعالى أن يستجيب ما بأشواقنا من دعاء. فنحن في ساحة الرجاء في بيتك يا كريم، تجل علينا يا كريم بكرمك، يا لطيف تجل علينا بلطفك، يا أرحم الراحمين يا الله. إلى كتاب الله، فهذا خير منهل وخير مستهل. نفتح المصاحف على سورة هود تحديدا من الآية 24، يستهل لقاء فجر الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة. فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاء بما فيه الهداية والرحمة للعالمين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا لآيات من الذكر الحكيم من الآية 24 وحتى الآية رقم 40 من سورة هود، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير في مستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة فجر 28 من شهر ذي القعدة من عام 1447 من الهجرة، من هنا من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، بمشيئة الرحمن يؤذن لصلاة فجر هذا اليوم في 4:24 دقيقة، وحتى هذا الحين نعيش اشتياقات لهذه الرحلة المقدسة الجليلة، رحلة الحج. فإذا ما كان ضيوف الرحمن قد وفقوا لأداء الحج هذا العام بأمر من الله وبحول منه وقوة، فها هي اشتياقاتنا هنا بالدعاء لهم ولأنفسنا بأن يوفقنا وأن يوفق أوطاننا دائما لنكون في خير حال ومزيد من الأمن والأمان والرخاء. في مساحات التواصل أيها الإخوة المؤمنون، فيما بيننا في أوطاننا مع ضيوف الرحمن، نسألهم الدعاء، نسألهم دائما أن يدعو كل منهم لأخيه ولأهله وذويه ولوطنه. أيها الإخوة المؤمنون، اشتياقات في ابتهال مبتهلنا اليوم لهذه الأجواء الطيبة مع فضيلة المبتهل الشيخ أحمد طنطاوي، نعيش ابتهالا روحيا جليلا حول هذه الرحلة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لها، وأن يعود ضيوف الرحمن وقد قبل الله حجهم. فالحج المبرور لا جزاء له، لا يجازى إلا بالجنة، هذا وعد الحبيب صلى الله عليه وسلم. إلى المبتهل أحمد طنطاوي في ابتهاله إلى نداء الفجر في 4:21 دقيقة.

سرتم وسار دليلكم يا

الله أكبر، الله أكبر، صيحة الحق، نداء اليقين، الله أكبر، الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين دائما، الله أكبر، الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن فضيلة المبتهل الشيخ أحمد طنطاوي لصلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل، من هنا من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وقام الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتي السنة، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما أخبرنا بذلك الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. في مستهل ابتهال مبتهلنا اليوم الشيخ أحمد طنطاوي، بدأ ابتهاله بلبيك اللهم لبيك، اشتياق جليل يملأ قلوبنا جميعا لنردد هذا النشيد المضياء النوراني، ونحن على صعيد عرفات، ونحن في هذه المساحة الجغرافية المباركة حيث بيت الله الحرام. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن الآن نتجه بصدورنا إلى القبلة، علينا أن نعيش هذا النداء، لبيك اللهم لبيك، لبيك إلهي في حياتنا، حتى وإن لم نوفق للحج، ففي كل ساعة نفعل ونفعل لبيك إلى طاعة، لبيك إلهي مطيعين لك، لبيك إلهي إذا قرأ القرآن نستمع وننصت لننال رحماتك يا أرحم الراحمين، لبيك إلهي إذا ما ذكر اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم نصلي عليه، فلقد أمرتنا في كتابك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك اللهم لبيك. هذا نشيد، وإن كنا بتوفيق من الله نردده في هذه الرحلة المقدسة، علينا أن نواصل ترديده بالأفعال، بالأداء الذي يرضي عنا ربنا عز وجل. ما أجل وما أعظم أن تكون هذه التجليات في رحلة الحج ممارسة فعلية في حياتنا. الإخاء، فهذا الزي الأبيض الذي يتساوى فيه ضيوف الرحمن، حيث المظهر الجلي فيه مساواة وفيه رمزية تدعونا إلى الإخاء. فالمؤمن أخو المؤمن، لا بد أن يكون على صدق الأداء في الإخاء لننال رحمات ربنا عز وجل ورضا نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تلك فرصة عظمى أن ننال شفاعة ربنا وشفاعة نبينا وشفاعة كتاب الله عز وجل بحسن الإصغاء وحسن الأداء في الإنصات لآيات الله تتلى. بعد دقائق من الآن
بمشيئة الرحمن نصلي صلاة هذا اليوم، صلاة الصبح، بعد أن نستمع لتلاوة قرآنية مباركة سيؤمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي. أما الآن فإلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: دائما أبدا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. استقيموا استووا تراصوا اعتدلوا اخشعوا في صلاتكم صلوا صلاة مودع.

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلت لكم الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف في ختام هذا اللقاء، تحيات فريق العمل، فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير، فضيلة المبتهل الشيخ أحمد طنطاوي، تحيات الزميل مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد، وتحيات غرفة المراقبة الرئيسية مهندس حسام هشام، تامر عبد الغني، أحمد رامي، ومن كنترول الإذاعة الخارجية أحمد صبيح، طارق شحاتة، تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة، وتحياتي هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم السبت 28 من ذي القعدة من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس عشر من مايو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم

0: فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم إخوة الإيمان إلى كتاب الله تعالى مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 60 من سورة ياسين حتى الآية 25 من سورة صاد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى

إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب.

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم

إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين.

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون.

لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب

الأشواق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب

0: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل بدءا من الآية 60 من سورة ياسين حتى الآية 25 من سورة صاد. الفقرة التالية من المصحف المرتل مع دقات 6. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم السبت ستشرق بإذن ربها في سماء القاهرة في 6:01. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ صلاح حمار.

0: قدم المبتهل شيخ صلاح عمار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة التوبة، يتلوها القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة التوبة، تلا علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي. 6:36 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد إبراهيم جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أحمد الرزيقي يتلو علينا من سورة يونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام.

0: إلى مولاك سلم كل أمر، تفز في كل صبح أو عشي، وصن منك الفؤاد بحسن سير بإخلاص على النهج السوي. ومن مولاك أطلب منح فضل، تنل منه صفا العيش الهني، وأكثر من صلاتك مع سلام على أسمى نبي هاشمي.
1: سبحان من لا يثيب الخير إلا يعنو له الكرم دنياه وعقباه.
0: إن أهل التوحيد يلتزمون بالوحي الإلهي، فإذا دعوا الله تعالى فلا يدعونه إلا بأسمائه الحسنى التي عرفهم عليها في كتابه العزيز، وأمرهم أن يدعوه بها ولا يخرجوا عنها بحال من الأحوال. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.

0: تسابيع. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من أعظم نعم الله على عبده أن يلهمه الدعاء، فإذا فتح لك باب الدعاء فاعلم أن باب الرحمة أقرب مما تتصور. الدعاء إخوة الإيمان ليس بابا يطرق فحسب، بل هو سلم يرتقي به العبد في مدارج الأنس بالله، وهو إعلان فقر وذل لله لا يعرفه إلا من ذاق لذة المناجاة في وقت الحيرة. يقول الحسن البصري: إن الله لا يرد دعاء من قلب منيب، وكم من إنسان ظن أن أبواب السماء قد أغلقت، فإذا تفتح له فجأة بفرج ينسيه مرارة الانتظار.

ما من إنسان إلا ويحمل في قلبه رجاء ويخبئ بين جناحيه أمنيات وأحلاما، بعضها ظن أنه تلاشى وبعضها تعب من الدعاء له. ولكن إخوة الإيمان، تمسكوا بهذا اليقين العظيم، إن الله لا ينسى ولا يخذل ولا يخطئ في توقيت الفرج.

0: وفقنا إلى طاعة أمرك.
1: قد يتأخر الفرج لكنه لا يغيب، وقد يمهد له بما لا يدركه بصرك، لكن قلبك المؤمن يراه بنور اليقين. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لا تيأس من الدعاء، ولا تظن أن تأخر الإجابة يعني الإعراض عنك، بل قد يكون الله يؤخرها حتى تصفو نفسك ويكتمل ما أعد لك، وتتهيأ القلوب والظروف لموعد لا يشبهه موعد. فمن دعا الله بصدق رأى أثر دعائه ولو بعد حين.

اللهم يا سامع الدعاء ويا واسع الرجاء ويا من خزائنك لا تنفد، نسألك أن ترزقنا يقينا لا يتزعزع، وأن تجمع لنا ما تفرق، وتشرح لنا ما ضاق، وتفرج عنا كل هم وكرب برحمتك يا أرحم الراحمين. إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 26 من سورة صاد.

ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق

عذاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.

هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب

وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل

إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق

قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار.

رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو

بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال

تعلمون؟ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك.

إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم.

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم

قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار

قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه

ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين.

فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون

بَعْدُ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ

تضري، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه،

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا

أتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

0: أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: بدءا من الآية 26 من سورة صاد وحتى الآية 52 من سورة الزمر، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في تمام العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. والرسالة الأولى إخوة الإيمان في حلقة اليوم وردت من المستمع أحمد توفيق من الهرم، يقول في رسالته: منذ شهر رزقني الله تعالى بولد، وكنت قد عزمت على أن أقيم له العقيقة، لكن الآن أمر بظروف مالية صعبة، ففكرت في أن أستدين من أحد أصدقائي مبلغا من المال وأشتري به لحما من عند الجزار، فهل يجوز لي ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: العقيقة سنة وأمر مستحب وليست فرضا، وسنة العقيقة لا يقدم عليها الفرد إلا إذا كان قادرا وعنده سعة من المال، ومن ثم لا يجوز لك أن تستدين لهذا الغرض بسبب عدم وجود المال معك، كما لا يجوز لك شراء اللحم بدلا من ذبح شاتين، لأن كلمة العقيقة تطلق على الذبيحة التي تذبح عن المولود. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها هدت الإنسان إلى فعل الخيرات والأعمال الصالحة التي تعود بالخير على الفرد والأسرة والمجتمع، ومن ذلك دعوتها إلى استقبال المولود ذكرا كان أم أنثى، بما يدل على شكر الله تعالى على فضله وعطائه، فشرعت العقيقة وهي ما يذبح للمولود، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. والمراد بذلك أن تقام له العقيقة بذبح شاة أو أكثر وإزالة الأذى عنه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. وهذه دعوة إلى إقامة العقيقة لمن كان قادرا على إقامتها. وبالإضافة إلى ذلك، جاء في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. ولا شك أن هذا العمل عند قدوم المولود يكون تعبيرا صادقا عن شكر الله تعالى، لكن الشريعة وهي تدعو في كل أحكامها ومبادئها إلى ما يدعم العلاقات الإنسانية ويقرب المسافات بين البشر ويذهب العداوات والخصومات، لم تكتفي بالشكر اللفظي، وإنما دعت إلى الشكر العملي الذي يعود نفعه على جميع أفراد المجتمع، فجعلت مناسبة قدوم مولود جديد سببا لتحقيق دعوتها إلى الشكر العملي بذبح الحيوان وإعداد الطعام والأكل منه والتصدق على الفقراء والمحتاجين والإهداء إلى الأقارب والجيران، وذلك جزء من خطتها العملية في تحقيق التكافل والتراحم والتعاطف بين جميع أفراد المجتمع، وهو ما يعمل في النهاية على تماسك وحدات المجتمع وأبنيته وإشاعة روح التعاون والتضامن بين أفراده.
3: نريد يا دكتور أن نؤكد على أمر هام، وهو أن العقيقة سنة أو أمر مستحب، ومن ثم فلا داعي للتورط في الاستدانة لعمل العقيقة.
4: لقد سبق أن قلنا إن العقيقة سنة وليست فرضا، والسنة يفعلها من كان قادرا عليها، أما من كان غير قادر فلا يجوز له أن يستدين أو يشتري اللحم بدلا من الذبح، لأنه إن فعل ذلك فقد خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. من المهم أن نسعى إلى إقامة السنن الفردية والسنن الاجتماعية، أي السنن التي تتعلق بالفرد والسنن التي تتعلق بالمجتمع، لأنها تصب في مصلحة المجتمع، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب الفروض والواجبات الأساسية التي هي أهم في نظر الشرع وفي حياة الناس من السنن أو الأمور المستحبة، فإن الأعمال في الشريعة الإسلامية لها مراتب ولها درجات، وتحصيل الأجر والثواب منوط بتحقيق الفرائض أولا ثم بالسنن، على أساس أن الفرائض تسبق السنن في الأهمية والمصلحة الاجتماعية.
3: إخوة الإيمان، والرسالة التالية في حلقة اليوم وردت من المستمعة ناهد محمود، تقول في رسالتها: بعد انتهاء المناسك هل يجوز لي أن أقصر شعري بنفسي أم يجب أن تقص شعري غير محرمة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإنه لا يوجد ما يمنع من قيام المعتمر بعد انتهاء سعيه، والحاج بعد دفعه من مزدلفة إلى منى أن يقوم كل منهما بالحلق أو التقصير لأنفسهما أو لغيرهما ممن هو مثلهما متأهل للحلق أو التقصير، بل إنه مأمور بأن يحلق أو يقصر بعمومات النصوص، في مثل قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. ولأننا لو لم نقل بجواز ذلك، أي أن المحرم يجوز له أن يقصر لنفسه بعد انتهاء المناسك، وألزمنا أمثال هؤلاء العمار والحجاج أن يعتمدوا على الحلال أي غير المحرم في الحلق والتقصير، لجعلنا الحاج والمعتمر لا ينفك عن الاحتياج لغيره في آداء العبادة له، وهذا مما لا مثيل له في العبادات، فإن المصلي لا يحتاج لغيره لتأدية الصلاة، وكذلك الصائم والمزكي.
3: طب دكتور، هل ورد في كتب الفقه رأي يوجب قيام غير المحرم بحلق شعر المحرم؟
5: نقول العلماء خالية من إلزام قيام الحلال بهذه الشعيرة، ولو كان هذا شرطا لنصوا على ذلك، ولا نص، فدل ذلك على عدم لزومه، بل المطلوب هو حصوله بالنفس أو بالغير، والغير إما حلال أو محرم. وسواء أقلنا أن الحلق والتقصير نسك أم استباحة محظور على قولي الشافعية، فإن الحكم سواء، وهو أنه يجوز للمحرم أن يحلق لنفسه أو لغيره من المحرمين عند هذا الحد من مناسكه ومناسكهم، وكل ذلك مبني على كون الحلق أو التقصير صار في هذا الموضع من المناسك جائزا بعد أن كان محظورا، فهو يقدم على عمل مباح كما لو حلق لحلال، وقد قال الحافظ النووي: للمحرم حلق شعر الحلال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
3: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا من قصار السور.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من قصار السور تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ضلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 26 من سورة القمر، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر.
2: بداية، ما صلة هذه الآية بما قبلها وما معناها؟
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلة هذه الآية بما قبلها أنها رد واضح على ما ادعوه في الآية السابقة على نبي الله صالح عليه السلام ووسمهم إياه بأنه كذاب أشر، حيث رد سبحانه وتعالى عليهم هنا ردا يحمل لهم التهديد والوعيد، فقال تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. والمعنى: سيعلم هؤلاء الكافرون في الغد القريب يوم ينزل بهم العذاب المبين من هو الكذاب في أقواله، ومن هو المغرور المتكبر على غيره، أصالح عليه السلام أم هم. وعلى ذلك فقوله تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، تهديد لهم ورد لبهتانهم، أي سيعلمون عند نذور العذاب بهم من هو الكذاب الأشر، هل هو صالح عليه السلام أم قومه المكذبون المجرمون. والتعبير بالسين في قوله سيعلمون ولم يقل سوف يعلمون لتقريب مضمون الجملة وتأكيده، أي سيعلمون قريبا بوعد لا خلف فيه أنهم الكاذبون الذين كذبوا، لا لحاجة وضرورة، بل بطروا وأشروا لما استغنوا.
2: وما معنى من الكذاب الأشر؟ ولما ختمت الآية الكريمة بلفظ الأشر ولم يقل الأشر الكذاب؟
4: لفظة من في قوله من الكذاب الأشر استفهامية، أي سيعلمون عن قريب من الكذاب الأشر الذي حمله أشره وبطره على الترفع، أصالح هو أم من كذبه من المجرمين. ومن يتأمل في الذكر الحكيم يجد أن لفظة كذاب على وزن فعال من صيغ المبالغة وردت 5 مرات نكرة كما هنا، وهي في جميع هذه المرات 5 وصف بها المجرمون أنبياء الله، إلا أن سورة القمر اختصت بتجاور لفظ أشر مع لفظة كذاب، ولم يأتي هذان الوصفان إلا هنا في القرآن الكريم كله، أي لم تأتي لفظ أشر على وزن فعل وهي من صيغ المبالغة كذلك إلا في وصف صالح عليه السلام في هذا الموضع هذا. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الحج أشهر معلومات، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ عطية صقر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. في هذه الآية الكريمة طرف من آداب الحج، وهي البعد عن كل كلام يمجه الذوق ويأباه الحياء، والعصيان أيا كان نوعه ودرجته.

0: واللقمة من الحرام في بطن الإنسان تمنع قبول الدعاء والعبادة. على الحاج أن يقصد بحجه وجه الله، لا يريد به رياء ولا سمعة، فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وعليه أن يكون في سفره حسن السلوك مع الرفقاء، رحيما بالضعفاء، محترما للكبار، معينا للمحتاج، عف اللسان والنظر واليد عن كل إيذاء. يجب عليه أن يتجنب المزاحمة ما أمكنه ذلك، وأن ينزع عن نفسه ثوب الأنانية وحب الذات، ويلبس ثوب الحب والرحمة. ففي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عليه أن يفسح لأخيه في المجلس، ويترك له الفرصة ليصلي كما يصلي في المواضع الكريمة. عليه ألا يزاحم الناس على الحجر الأسود حتى لا يفسد طوافه بانحرافه مع ما فيه من إيذاء وضرار. وتكفي الإشارة إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الحاج، التزم السكينة والوقار والهدوء والنظام عند رمي الجمرات، وعند الإفاضة من عرفات، وفي كل أماكن الزحام، واضعا أمام عينيك أن الحج شعاره التذلل والخضوع، وترك الزيف والبعد عن المظاهر. لقد حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل متواضع وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وكان على ناقته الصهباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، كما ذكر الرواة الذين شاهدوه، أي كان كبقية الناس بعيدا عن المظاهر التي يحرص عليها كثير من الناس. وقد قال عند الإفاضة من عرفات: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع أي الإسراع. أكثر من التصدق في وجوه البر، فالنفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف، كما جاء في الحديث. لا تتبرم بما تصادفه من مشقة، فالمكان له ظروفه، والمجتمع الموجود غير ما كنت تألفه، والأجر على قدر المشقة، كما قال النبي لعائشة. أكثر من الصلاة في الحرمين، فثوابها مضاعف، والصلاة في المسجد الحرام بمكة 100,000 صلاة فيما سواه، وفي المسجد النبوي بالمدينة 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. تقرب إلى الله ما استطعت، وبخاصة في العشر الأوائل من ذي الحجة، فقد صح في الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. حافظ على هذه الآداب واستكثر منها، لتعود إلى بلدك بحصيلة كبيرة من الأخلاق الطيبة، تكون فيها إنسانا آخر صقلته الطاعة وظهر على وجهه نور الإيمان. وفقك الله فيما أنت بسبيله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان الحج أشهر معلومات، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ عطية صقر. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت، وكفيت، ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إن هذا صباحك قد أهل، فاجعل يا ربنا صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأبداننا أبدان الطائعين، وثبتنا واختم لنا بذلك. ما أجمل إخوة الإيمان أن يبدأ المرء يومه بالتوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان توابا يرسل السماء عليكم مدرارا. أيها الإخوة المؤمنون، ألم تعلم أن الله سبحانه وتعالى يفرح بك حين تعود إليه تائبا على ذنبك نادما؟ فهنيئا لك بفرحة يعقبها خيرات، وهنيئا لك بتبديل سيئاتك حسنات. لا تيأس، وتذكر أن أباك آدم حين نسي أمر ربه وعصاه ندم وعاد مسرعا إلى ربه، فتاب الله عليه ثم من عليه واجتباه. فرب معصية تبعها انكسار لله كانت سببا لسيول من الطاعات وفيض من البركات. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. ديننا دين الأمل، لا مكان فيه للإحباط واليأس. فعد إلى ربك مهما عظمت خطاياك، فربك تواب رحيم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.

تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعدنا اليومي إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا ما يتيسر من سورة مريم.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة مريم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه الإمام مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فأقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، وأقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه مسلم. إن الإنفاق في الطاعات وفي مكارم الأخلاق وصنائع المعروف من الأمور الهامة. ينفق الإنسان على الأهل والضيوف، ولا يسمى إسراف، إنما الإسراف ما كان في غير الوجوه المشروعة. وفي هذا الحديث بيان يوضح أن هذا الإنفاق إلى جانب كونه ليس إسرافا بل هو في سبيل الحق، فإن الله تعالى يثيب صاحبه بل ويخلف عليه في الدنيا قبل الآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليه، وقال: يمين الله ملأ. رواه مسلم. وقد قال رب العزة سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي هذا بشرى من رب العالمين سبحانه وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله سيخلف على المنفق من فضله. قال العلماء: وهذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال وعلى الضيوف والصدقات ونحو ذلك، بحيث لا يذم ولا يسمى إسرافا. وقد بشر الله سبحانه وتعالى المنفق بأن يخلف عليه، وذلك في الحديث القدسي الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي أنفق أنفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغضها سحاب ليل ونهار. أرأيتم ما أنفق من خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض، يرفع ويخفض. والحديث الذي نحن بصدد شرحه يوضح أن نزول الملكين اللذين يدعوان في كل يوم من أوله منذ الصباح، حيث يصبح العباد أي في أول هذا اليوم وقبل أن يقوم العباد بما سيقومون من عمل، كأن الله سبحانه وتعالى قيض هذين الملكين ليدعوا، وكان في قدرته سبحانه وتعالى أن يعطي المنفقين الرزق وأن يخلف عليهم دون عناء، وأن يجعل التلف للممسكين الذين يبخلون بما آتاهم الله تعالى دون أن يدعو الملك الآخر. ولكنه سبحانه يظهر أمر المنفقين للملك الأعلى وأمر الممسكين إلى جانب ربط الأسباب بمسبباتها وما ترتب على الإنفاق من دعاء مقبول من الملائكة بالخير والبركة. بالخير لأهل الإنفاق المكس، ويكون العكس لأمر الإمساك الذين يمسكون. والحديث يرشد إلى فضل الإنفاق وأنه لا ينقص مال صاحبه بل يزيده ويبارك الله فيه، كما يستنبط من الحديث النهي عن الإمساك والبخل وأنه لا يزيد مال صاحبه بل لا يبقي كما هو، تصيب أموال للمساكين. نهي عن الإمساك والبخل وأنه لا يزيد مال صاحبه بل لا يبقي كما هو، بل تصيب أموال المسكين الجائحات والتلف والضياع، كما يستنبط من حديث حب الله للمتقين ودعاء الملائكة له وبغضه للممسكين ودعاء الملائكة عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى سؤال جديد من مسابقة أذان الحج، وتعاد هذه الحلقة في 7:45. ونذيع على حضراتكم اسم الفائز في الإجابة على سؤال الأمس من هذه المسابقة. فاز بجائزة قدرها 2500 جنيه قمر محمد السيد محمود من محافظة بورسعيد.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. الطواف بالبيت الحرام من شعائر الحج وأحد أركانه، وهو تعبير عن تعظيم بيت الله الحرام الذي جعله الله قبلة للمسلمين ومثابة للناس وأمنا، ويطوف الحجاج حول الكعبة في حركة دائرية منتظمة تجسد وحدة الاتجاه والهدف، وتظهر الخضوع لله عز وجل. ويبدأ الطواف من الحجر الأسود، ويستحب لمس الحجر باليد اليمنى وتقبيله إن تيسر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إن تعذر الوصول بسبب الزحام فيكتفى بالإشارة إليه باليد اليمنى مع قول بسم الله والله أكبر. ثم يضبع الرجل قبل بدء الطواف بقليل أو مع دخوله فيه، بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن عند إبطه، ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. ثم ينوي الطواف لله تعالى ويبدأ في المشي، ويجعل البيت على يساره فيطوف سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأول، أي يسرع في المشي مع تقارب الخطى، ثم يمشي في الأربعة، والرمل خاص بالرجال، أما النساء فلا يسن لهن الرمل. وعلى الحاج والمعتمر الالتزام بالسكينة والوقار أثناء الطواف وتجنب المزاحمة، فالطواف عبادة تعبر عن وحدة القلوب واتجاهها نحو الله تعالى في خشوع وتضرع. ومن السنة المؤكدة بعد الانتهاء من الطواف صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك، وإلا فليصلي الركعتين في أي مكان من المسجد الحرام. والسؤال السادس عشر، اذكر آية من كتاب الله عز وجل في بيان مشروعية الطواف.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة محمد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول الفرق بين العيش على نور البصيرة والانسياق وراء الهوى، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول مفهوم الابتلاء لتمحيص المجاهدين والصابرين وحقيقة الصد عن سبيل الله والدروس المستفادة من نصر الله تعالى للمؤمنين في بدر رغم قلة عددهم وعدتهم، وذلك من خلال الآية 31 من سورة محمد من قول الحق عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قلنا إن الإسلام جاء خاتمة الأديان، وجاء لعموم الزمان ولعموم المكان، ومدام لعموم الزمان يبقى لابد أن يوجد فيه قوم يحملون منهج الله ويؤصلونه عشان اللي يجي بعدين يبقى عارف. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، ويريد مع ذلك قوم يحاربون الباطل عشان يظل المنهج قائم. يبقى إحنا عايزين لبقاء الإسلام قوتين: قوة تضحي بنفسها عشان اللي يبص كده يلاقي واحد تقدم ليقتل يعرف إنه لازم، عارف إنه رايح إلى خير مما ترك، فلازم ده ضرورية، ولازم ناس تفضل علشان تبقى حملة للإيه؟ حملة للدعوة تبلغها للناس. يبقى دي هيبقى الجهاد نوعين اثنين: جهاد في حفظ الكلمة وجهاد في إثبات صدق الكلمة. نعم. طب لنبلونكم يعني نختبر، إذن الاختبار نفسه مش مذموم، إنما النتيجة هي اللي تذم، ننجح ولا يسقط. الامتحان ما يذمش في ذاته، إنما يذم إمتى؟ لما الواحد يسقط نقول له: ما أنت سقطت بسبب إهمالك. نعم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. إذا قال الله حتى نعلم، مش معناها إن دي هيجيب علم لله، ده حتى نعلم علم واقع، أنا عالم علم اللي هيقع، إنما لما عايز علم واقع ليه؟ عشان يبقى حج عليه. يمكن أنت تقول إيه؟ لو كده كنت هنجح. يقول له: طيب يا سيدي نمتحنك نشوفك هتنجح ولا ما تنجحش. ما أنتش هتنجح. الله. يبقى فيه فرق بين علم ما يقع وعلم ما وقع. المجاهدين منكم هم دول، والصابرين، كلمة صابرين دي تدل على إن في مشقات تضيق بها النفس، ما تتحملهاش النفس ولا تصبر. وما صبرك إلا بالله. بتصبر ليه؟ لأن ربنا مصبرك بإيه؟ بعاقبة الصبر جزاءها إيه؟ يبقى لما تعرف عاقبة الصبر جزاءها إيه بس. ولذلك مش بس نصبر، قال لك لأن الإنسان مرة يحصل له مثلا حاجة كده يقوم يصبر عليها، ومرة يحصل حاجة يجزع منها يقوم الثاني يقول له إيه؟ لا، تواصل بالصبر، يعني وصيه يبقى مرة أعجز عن الصبر يقول لك لا ما تشوف جزاؤه إيه ما تشوف إيه ما تشوف إيه ما تشوف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا يعني كل واحد يوصي الثاني، مش الوصايا من واحد لواحد. أنا أبقى موصى في وقت وموصى غيري في وقت، وأنا بأصبر أصبر مرة وواحد يصبرني وأنا أصبر. وتواصوا بالحق وصية، والوصية لا تكون إلا بأنفس شيء اعتقد الإنسان صلاحية الحياة به. إن الذين كفروا، يرثهم كفروا سكتوا، لكنهم وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، النتيجة بتاعتكم فشلة، لأنكم لن تضروا الله شيئا. ليه؟ لأنه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون. أنا مش هبعت رسول إيه علشان ينهز، مش ممكن. ولذلك هم من كانوا يقتلون الأنبياء، ما قالش الرسل، ما قالش. ولذلك بقى بعد ما جه سيدنا محمد، واحد يقول لك ما هو اليهود اللي عندهم إلف يقتلوا الأنبياء ما يمكن يقتلوا محمد، والمسلمين برضه يقول لك يمكن يقتلوا رسولنا. أم قال أنتم بتقتلون، كنتم تقتلون أنبياء الله من قبل، من قبل كده يعني، دي انتهت، اطمئن يا محمد واطمئن، مش هتقدروا تعملوا الايه يعني. من قبل ايه؟ من قبل دي عملت اطمئنان وايه عند المؤمنين، وعملت يأس عند مين؟ عند الكافرين. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ما دام كفروا يبقى لهم جزاء، صدوهم عن سبيل الله لها جزاء اخر، فيه جزاء ضلال وفيه جزاء اضلال. هو ضل في ذاته يبقى له جزاء، وبعدين اضل غيره يبقى له جزاء. ولذلك لما يقول لك لا تزر وازرة وزر أخرى، ده هي ما برضه مش وزرها. ليه؟ لأن الأول ليحملوا أوزارهم وأوزارا مع أوزاره. تقول لهم ما البول لا تزر وازرة وزر أخرى، لا، ده الوزر الأول وزر ضلالهم، والوزر الثاني وزر إضلالهم للغاية. هذا معنى وصدوا عن سبيل الله. ومعنى الصد بيصد عن سبيل الله ليه؟ لأن مستشعر كده من الكلام الحلو ده والقرآن الجميل ده والمبادئ الجميلة، لما حد يسمعه حيلين لي يقوم يحوشه. ولذلك يقولوا ايه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، هم فاهمين انهم بتوع ملكة، انهم لو سمعوا القرآن حي ايه هيتأثروا بيه وينبسطوا. يقول لك لا تسمعوا لهذا القرآن. طب لو كانوا عارفين ان القرآن ما يأثرش كانوا يسمعوا ولا ما يسمعوا؟ والغوا فيه، مش بس ما تسمعوش، شوشروا عليه عشان الغير ما يسمعوش. إذن هم واثقون أن الأذن العربية حين تسمع كلام الله في القرآن لا بد أن تستجيب بفطرتها إلى هذا الكلام. فقالوا لهم لا ما تسمعوش القرآن، وهيصوا ساعة ما يجي القرآن هيصوا والغوا فيه لعلكم تغلبون. مش هتغلبوا إلا كده، إنما إذا كنتم هتسمعوا القرآن ولا تلغوش فيه ما أنتش هتغلبوا أبدا، والقرآن هيفضل إيه ماشي. وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، بقى في شق وهو شق، حاربوه وعندوه، وسيحبط أعمالهم. سيحبط أعمالهم، أعمالهم حابط يعني إيه؟ ملوش جدول. ليه يحبط أعمالهم؟ قال لك الأعمال اللي بيعملوها قسمين، قسم يتعلق بالمال يغري به الناس، وقسم يتعلق بالقتال. فقسم المال يقول فيه الآية مشهورة هي، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، مش كده؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يبقى ادي من ناحيه المال. طب القتال بقى، قال لك القتال له واقع. قال لهم اعتبروا يا مجاهدين، يا من تشاقون رسول الله، اعتبروا في الواقع اللي قدامكم، الم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها؟ ارض الشرك كل يوم تنقص، وارض الاسلام كل يوم تزيد. يبقى ما دام بكل زياده اعمالكم ده عمل ايه؟ عمل مجانين ولا لوش فيه؟ سيحبطوا اي اعمالكم. اسمع بقى يا سيدي قول الحق سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. كانت فيه أيام بدر طائفتين، طائفة العير اللي فيها التجارة والبضاعة والفلوس ودي حراسها قليل، وطائفة النفير اللي جاي يحمي البضاعة اللي جاي من مكة بقى بكدع أبو سفيان وعتبة والهيصة بتاعتهم دي. ففي حاجتين اثنين، ربنا وعدهم إن إحدى الطائفتين أنها لكم، وأنتم يا مسلمين عايزين برضه يعني غير ذات الشوكة، انه انتوا عايزين اللي فيها الايه الفلوس عشان ايه تاخدوا تعويض للفلوس اللي فاز منكم. لكن الله يريد ان يحق الحق عشان ما يبقاش فيه شبهه في انكم صعدتم للمال، انتم صعدتم عشان القتال وتربوا الجبابره بتوع

أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الإيه؟ الكذب. استغيثون ربكم، مش النبي قاعد يستغيث رب يقول إن تهلك هذه الأسباب فلن تغيث رب، مش عارف إيه. فسيدنا أبو بكر يقول بعض مناشدتك الله، ده ربنا وعدك إحدى الطائفتين. النبي كان عايز إن النصر يبقى على مين؟ على الطائفة ذات الإيه؟ ذات الشوكة. يوم إيه بعد فاستجاب لكم أني إيه؟ ممدكم بألف من الملائكة، وفي آية تانية بثلاثة آلاف، بلى إن تصبروا وتتقوا مش عارف يمددكم بخمسة إيه؟ بقى على مقدار الصبر يكون المدد من الله. تبقى أنت عايز تكبر المدد، كبر الصبر وكبر الرضا وكبر العزيمة، يجي لك الإيه؟ يجي لك المدد من الله. لأن الله لو شاء الله لانتصر منه، يطلع لهم حاجة هم جايين كده من كده يموتهم بها، إنما عايز إيه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. لأن لو تعذبوا بغير يديكم من ظاهرة كونية يقولك ما هي الكون، الظاهرة الكونية اللي جات، لا أنتوا عشان تجلوهم كده قدامكم، الضعاف دول هم اللي عملوا فيكم الإيه؟ الأعمال دي. الله وسيحبط عملهم. برضو في حنين، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، 12,000 حاجة ما حصلتش، 12,000 مسلمين رايحين في حنين بعد فتح مكة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يبقى أدب من شاق رسول الله وأدب من كان مع رسول الله، لأنه بقى إيه؟ ولذلك سيدنا أبو بكر نفسه يقول لن نهزم اليوم عن قلة، ده احنا 12,000، ده أبو بكر نفسه اللي يقول كده، يقول لك ها. فيقوم يقول ليه؟ ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم، بتوع هوازن وسقيف، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكن صعوبته على ربنا، هو أدب بس، رجح ولم يجرح. وبعدين أنزل الله سكينته في قلوبكم واطمئنان، والنبي قال أنه يعرف إيه الله، وجدت تاني وخدت النصر وخدت الغنائم وخدت كل حاجة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى فقط، إذا نال المؤمنين شيء من مقدمات الهزيمة يبقى دي عشان تربيتهم هم، وعلشان يستمعوا الايه ما يتغروش والاحد. طب ده لم يمر على نصر بدر سنه وبعدين جت احد، النبي اوقف الرماه على الربوه وقال لهم لا تفارقوا هذه الربوه ان انهزمنا او انتصرنا. لكن لما الغنيمه بادت كده ومتاول النصر راحوا سايبين المنزل، خالد لف من حوالي البتاع وحصل البتاع وحصل اللي حصل. بالله لو انتصروا مع مخالفه امر رسول الله أكان يقوم لأمر رسول الله قائمة؟ هذه احنا خلفناهم انتصرنا، لا خلفتوا خد على دماغكم ولو رسول الله بينكم، سنة الله ولن تجد لسنة الله إيه؟ لأنه بيربي. إذن سيحبط أعمالهم، إن كانت بالمال ينفقونها ثم تكون عليهم حصوة، إن كانت بالقتال إيه؟ ربنا ينصركم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا دي حيثية الأمر، لأن ربنا لما يأمرنا بأمر نكون مؤمنين بأن الرب الحكيم اللي خلق واللي رزق واللي القيوم، فنسمع كلامه وننفذ. زي ما قلنا، مش قلنا زمان الراجل اللي عمل التلفزيون بيضع له قانون عشان يصون الحركة؟ لو استعملنا التلفزيون بقانون من صنعه يحصل فيه عطب. كذلك الإنسان ربنا عمل له قانون صيانة، افعل ولا تفعل، إن نفذها ما يحصلش له إيه؟ اي حاجه. ولذلك اي واحد تحصل له حاجه يحاسب نفسه، انا فعلت ايه مخالف لمنهج ربنا؟ يوم يجد العله عنده هو صلحها، تتصلح لك الايه؟ تتصلح لك الامور. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. طب اطيعوا الله معقوله واطيعوا الرسول؟ هل لله طاعه وللرسول طاعه؟ نعم، الله يشرع المبدا والرسول يبين المبدا. فرض الله الصلاه، هنطيعه في أن الصلاة مفروضة، وبعدين النبي هو اللي بين خمس أوقات، وكل وقت مثلا ده اثنين وده ثلاث ركعات وده أربعة وده وقته قد كده، عرفناه من إيه؟ يبقى إذن لله طاعة في المبدأ وللرسول طاعة في التفصيل. ومرة يقول أطيعوا الله والرسول، ما يكررش أمر الطاعة. فإذا كرر الله أمر الطاعة طاعة لله وطاعة للرسول، يبقى لله طاعة وللرسول طاعة، طاعة في المبدأ. ربنا مثلا شرع الزكاة، زكوا، هذا المبدا بس. طب نزكي ازاي؟ النصاب قد ايه؟ نزكيها على مين؟ دي بتاعه الرسول.
هنطيع الله في ايدي ونطيع الرسول ايه في ايدي.

0: إذا قال أطيعوا الله والرسول يبقى المسألة واحدة، توارد عليها كلام الله وتوارد عليها كلام الرسول. فإذا عطف عليهم شيء آخر نقول له تعالى بقى ما عطفش إلا أولي الأمر، إنما امسك بقى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر. يبقى أكن وأولي الأمر دي معطوفة على طاعة الله وطاعة الرسول، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
0: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
2: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما هو لباس المحرم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
2: أولا، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فقال لا تلبس القمص جمع قميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف يعني في الأرجل، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، وهما نوعان من الطيب. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه أخذ الفقهاء أن لباس المحرم هو أنه لا يلبس المخيط ولا المحيط، بمعنى أنه لا يجعل الشيء محيطا بجسده ومخيطا في نفس الوقت. الإزار والرداء محيطان بالجسد ولكنهما غير مخيطين فجازا. إذن الرجل يلبس الإزار والرداء، الرجل لا يلبس شيئا على رأسه، الرجل لا يضع طيبا ولا يبس طيبا، الرجل لا يلبس في رجله شيئا يغطي الكعبين. أما بالنسبة للباس المحرم للمرأة فتلبس ما تشاء، زيها العادي مخيطا أو محيطا، لا ضرر عندها في ذلك، بشرط أن تكشف يديها وتكشف وجهها وتشترك مع الرجل في أنها لا تمس طيبا ولا تضع عطرا ولا تستخدم شيئا مما فيه هذه الأشياء. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من سورتي هود والقيامة وقصار السور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bang!

0: الله يهدينا.
1: الله يهدينا.

الرحيم

وقيل بعدا

فلا تسألني ما ليس لك به علم.

قيل يا نوح

فاصبر إن العاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم

مفر.

كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.

وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي هود والقيامة وقصار السور، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفنا الكريم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: ضيفنا الكريم. ولا يزال الحديث موصولا عن فضل الحج. نود اليوم أستاذنا أن نتوقف سويا عند مقولة الحج رحلة قلبية.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. في عالم يموج بالضجيج واللهث خلف المادة، تتوق الأرواح إلى السكينة، وتهفو الأفئدة إلى لحظة تقف فيها مع ذاتها، بعيدا عن صخب الدنيا وثقل الذنوب. تأتي مناسك الحج كأعظم رحلة إيمانية يمكن أن يخوضها الإنسان في حياته. إنها رحلة عظيمة، ليست مجرد انتقال مكاني من مكان إلى مكان أو من بلد إلى بلد، بل هي رحلة الروح إلى الله، رحلة التجرد والخضوع والتوبة والعودة إلى الفطرة. إن الحج ليس طقسا موروثا ولا تقليدا شكليا، بل هو مدرسة روحية عميقة مليئة بالمعاني التي تهز القلوب وتغرس في النفس روح التواضع والخشوع والانكسار أمام عظمة الله عز وجل.
1: ضيفنا الكريم، نود أن نتأمل سويا معنى التلبية.
2: إذا تأملت في التلبية وجدتها إعلانا بالإخلاص لله سبحانه، حين يهتف الحاج منذ لحظة الإحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحاج هنا لا يردد كلمات فقط، بل يعلن الولاء التام لله، ويجدد انتماءه للرب الذي خلقه وسواه، وهداه واجتباه، واختاره واصطفاه، وحفظه ورعاه. لبيك تعني: جئتك يا رب طائعا، ولأمرك خاضعا، ولأهلي ومالي تاركا، ولراحتي مفارقا، ولرضاك طالبا، مرددا بين ثنايا قلبه وأطراف لسانه: وعجلت إليك رب لترضى. إنها لحظة تحرر من الدنيا وتوجه خالص للدار الآخرة. وفي التلبية تصمت الدنيا كلها ويتكلم القلب وحده. في التلبية يقول الإنسان: أنت ربي وأنا عبدك، ولا أريد سواك، ولا أرجو إلا إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين بك على العبادة والطاعة، ونستعين بك على أعمال الدنيا والآخرة، نستعين بك على أعمالنا وأشغالنا، على همومنا وكروبنا، فلا مفرج لها إلا أنت، ولا كاشف للضر إلا أنت، ولا مجيب للمضطر إلا أنت. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أما والذي حج المحبون لبيته، ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء لبيك ربنا، لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. تراهم على الأنضاد شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسر وأنعم. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. لقد أخرج ابن ماجه بسنده من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. فالتلبية من شعائر الحج، ورفع الصوت بها إظهار لهذه الشعيرة العظيمة.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل لقاءنا مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وحلقة اليوم تدور حول أنواع الإحرام وأحكامه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن النسك الذي يؤدى عند بيت الله الحرام نوعان: حج وعمرة. وإذا كانت العمرة تؤدى في أي شهر من شهور السنة فإن الحج له أشهر معلومات، والذي يتجشم مشاق السفر يحاول أن يؤدي النسكين معا في رحلة واحدة. وقد وضع الإسلام نظاما لذلك يعرف باسم التمتع والقران والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة أولا وحدها، فإذا انتهى منها أحرم بالحج، والقران أن يحرم بهما معا وينتهي منهما كذلك، والإفراد أن يحرم بالحج وحده ثم يأتي بالعمرة بعد أن ينتهي منه.
0: وبالنسبة لميزات كل من هذه الأنواع الثلاثة، في البداية المتمتع.
1: ميزة المتمتع أن الإنسان المحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج سيحل من إحرامه فور انتهائه من أعمالها، وهي قليلة في العدد وفي الزمن أيضا، لأنها تقوم على الطواف والسعي والحلق أو التقصير، وكل ذلك يمكن أداؤه في يوم واحد أو ساعات قليلة. فإذا انتهى منها تمتع بكل ما كان محرما عليه بسبب الإحرام، ويستمر المتمتع في حريته العادية مدة قد تطول، حتى إذا حان موعد الوقوف بعرفة أحرم بالحج والتزم بما يفرضه عليه الإحرام.
0: أحرم من هناك.
1: نعم.
0: نعم.
1: وفي مقابل راحة المتمتع يجب عليه أن يذبح شاة إن استطاع، وإلا صام 10 أيام، 3 منها في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، كما نص عليه القرآن الكريم، وذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فأهل مكة يتمتعون كما يشاءون دون هدي أو صيام.
0: وما هي ميزة القارن؟
1: القارن الذي أحرم بالحج والعمرة معا يلتزم بإحرامه وما يفرض عليه فيه حتى ينتهي من جميع الأعمال. فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى بعده إن شاء، ولا يحلق شعره ولا يرتكب محظورا من محظورات الإحرام حتى يقف بعرفة ويعود إلى منى لرمي جمرة العقبة، ثم يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت 7 أشواط تكفي لطواف الحج والعمرة، ثم يسعى 7 أشواط تكفي لسعي الحج والعمرة، ثم يتحلل بعد ذلك من إحرامه بالحلق أو التقصير. إن القران وإن أطال عليه مدة العمرة خفف عنه الطواف والسعي، حيث بذل جهدا واحدا بدل جهدين. وفي مقابل هذا التخفيف يجب عليه أن يذبح شاة إن استطاع، وإلا صام كما يصوم المتمتع 10 أيام.
0: هل يجوز للحاج أن يذهب إلى مكة مباشرة ليطوف طواف الإفاضة ثم يعود بعد ذلك إلى منى؟
1: نعم، يجوز ذلك.
0: نعم. وما هي ميزة المفرد؟
1: المفرد الذي أحرم بالحج وحده عندما يصل مكة يطوف طواف القدوم ثم يسعى بعده إن أراد، ويبقى ملتزما بإحرامه وما يفرضه عليه حتى يحين موعد الوقوف بعرفة. وقد تطول مدة الانتظار وهو ممنوع مما حرم عليه. وبعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة يوم العيد بمكة يمكنه أن يتحلل من إحرامه بقص شعره، ثم يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، فيتم نسكه ويحل له كل ما كان ممنوعا منه، وفي مقابل تعبه في الالتزام الطويل لا يجب عليه تقديم هدي.
0: وهل يوجد أفضلية بين هذه الأنواع يا فضيلة الشيخ؟
1: اختلف الفقهاء في ذلك.
0: نعم.
1: واختلافهم مبني على اختلافهم في حج الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب الشافعية إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القران، مع الاختلاف في الفضل بين الإفراد والتمتع. وقال الحنفية القران أفضل من التمتع والإفراد، والتمتع أفضل من الإفراد. وقال المالكية الإفراد أفضل من التمتع والقران. وقال الحنابلة التمتع أفضل من القران ومن الإفراد. ولا داعي لذكر وجهات النظر لكل هذه الآراء، فلكل إنسان أن يختار منها ما يتناسب مع ظروفه الصحية والمالية والظروف الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن الأجر على قدر المشقة، وأن الدين في الوقت نفسه يسر لا عسر، وكلما كانت العبادة في جو من الرضا الروحاني كانت أقرب إلى القبول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما رواه الترمذي بسند حسن، وقال لعائشة كما رواه مسلم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. ولكن أبا حنيفة قال في القران لا بد من طوافين وسعيين، والأول أولى بالقوة لقوة أدلته.
0: وما الحكم إذا لم يكن مع المتمتع أو القارن مبلغ يشتري به الهدي؟ هل يستدين ليذبح؟

0: التشريق بعد يوم العيد كما رواه البخاري عنهما.
1: أيام التشريق هي ثاني وثالث ورابع يوم.
0: اليوم الحادي عشر
1: نعم.
0: والثاني عشر والثالث عشر هذا، وإذا فاته صيام الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها إما قبل أن يعود إلى بلده وإما بعد عودته، ولا يشترط التتابع في صيام هذه الأيام، وبالله التوفيق.
1: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله. تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ابن القيم عن فضل الحج: أما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة. والحج إخوة الإيمان مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة، وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. وإذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه.
4: لبيك يا ربي بالشوق والحب.

0: التاسعة إلى 5 دقائق ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو بدءا من الآية 75 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تحرير رقبة

اخْتَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۗ

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المائدة. إخوة الإيمان، انضم إلينا الآن من الهندسة الإذاعية الزميل داود محمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، اعتاد رجل السعي في طلب رضا الناس تحصيلا للمنافع من أحد الأغنياء، فوقع بسبب ذلك في ذنوب كثيرة، منها الظلم وإهمال الفرائض وما إلى ذلك. وبسبب وشاية وصلت عنه إلى هذا الرجل الغني غضب عليه وأبعده عن مجلسه، فجعل يتوعد الواشي بالانتقام. فرآه أحد الصالحين من علماء السلف فنصحه قائلا: هل انتهيت من تعلق قلبك بالناس والدنيا؟ والله لو شغلت نفسك برضا ربك لحقق لك مرادك وأغناك من فضله. أين أنت من قول النبي: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس؟ ففعل الرجل ما نصحه به الصالح فأغناه الله من فضله.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة الفرقان.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الفرقان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تمزل.
1: ما معنى قوله تعالى
2: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المفسرون: كان أهل الجاهلية إذا نحروا البدن نضحوا دماءها حول البيت، أي حول الكعبة، قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال بعضهم: كانوا إذا ذبحوا لطخوا البيت بالدم. والمعنى المراد: لن يصل إلى الله تعالى اللحوم ولا الدماء، أي لن يتقرب إلى الله تعالى بها، ولكن يرفع إلى الله تعالى منكم الأعمال الصالحة والتقوى، أو لن يتقبل الله تعالى اللحوم ولا الدماء، ولكن يتقبل التقوى منكم وفي غيرها بإيجاب الثواب عليها. ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة، وهكذا سائر العبادات. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. هذا والله أعلم.
2: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: في فؤادي من المحبة لحظة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ولد القارئ الشيخ السيد بيوم الصواف بمركز طنطا بمحافظة الغربية في الأول من نوفمبر من عام 1941. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة واعتمد بالإذاعة المصرية عام 1983. سافر إلى العديد من الدول لإحياء ليالي شهر رمضان، وبعد رحلة عطاء رحل عنا الشيخ السيد بيوم الصواف في 16 من شهر مايو من عام 2024. ومن تسجيلاته وبمناسبة ذكراه نستمع إلى هذه التلاوة من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا إخوة الإيمان إلى ما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ السيد بيوم الصواف، وقد أذعنا هذه التلاوة بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، التلبية ما هي إلا إعلان للقدوم واستجابة لأذان الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.

استجابة لأمر صاحب البيت العتيق: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كيف لا؟ والحاج سيدخل في الضيافة الروحية في أطهر مكان وأغلى بيت وأفضل بقعة على وجه الأرض، يستضيف الله عباده المؤمنين الذين جاءوا إليه من مشارق الأرض ومغاربها، من كل حدب وصوب، بالبر والبحر والجو، شعثا غبرا، حاسر الرؤوس، نازعين من قلوبهم وأجسامهم كل المظاهر المادية، يتجردون بأرواحهم وينالون شرف الضيافة على تلك المائدة الربانية.

0: تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم إخوة الإيمان إلى ربيع القلوب ونور الصدور وجلاء الأحزان وذهاب الهموم إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 53 من سورة الزمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين

والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.

ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرق

بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها

وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.

بلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا

الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش.

الطلاق، يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت،

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

بِأَمْوَالِهِمْ كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق

الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى

قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد

قلتم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا.

آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.

وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد

الْعَذَابِ. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ.

النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب

ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار

أن وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله.

في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق

تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ

0: عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: بدءا من الآية 53 من سورة الزمر وحتى ختام سورة غافر، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد ربع ساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، هناك ما يسمى بالمواقيت الزمنية للحج، وهو الوقت الزمني الذي لا يصح الحج إلا فيه، وهو ما يسمى بأشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. فتبدأ النية للحج ابتداء من أول يوم في شوال وحتى قبيل غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو المعروف بيوم عرفة. من خلال هذه الفترة يمكنك أن تنوي الحج في أي يوم منها، فإذا غرب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة ولم تكن قد نويت الحج ولا وقفت بعرفة فلا يصح الحج، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. وهناك ما يسمى بالمواقيت المكانية، وهو المكان الذي يبدأ الحاج فيه نية أداء النسك، وهو ما يسمى بالإحرام، ويبدأ في المحافظة على آداب الإحرام من حفظ اللسان وخلع المخيط وترك عمل العقود أيا كانت، وأهمها عقد النكاح. وهكذا كل ما يسمى بمحظورات الإحرام، ويظل على إحرامه حتى يتحلل من الإحرام، وذلك إما أن يكون بعد أداء العمرة مباشرة وهو في انتظار الحج، أو بعد الانتهاء من أعمال الحج. وهناك تحللان: تحلل أصغر، وهو بعد أن يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر ويذبح إن كان عليه ذبح ويحلق، ثم يتحلل التحلل الأصغر، وعندئذ يحل له لبس المخيط وكل شيء إلا النساء، حتى يطوف طواف الإفاضة الذي يبدأ من فجر يوم العيد ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم من ذي الحجة، فيطوف في أي وقت منها. وبعد هذا الطواف يتحلل التحلل الأكبر، ويجوز له بعدها كل شيء كان منهي عنه قبل ذلك. والمواقيت المكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. فذو الحليفة هي ميقات أهل المدينة وتسمى الآن أبيار علي، أما الجحفة فهي ميقات أهل مصر والشام ومن جاء من ورائهم، وقد اندثرت الآن معالم الجحفة فصارت رابغ، وهي ميقات أهل مصر والشام. وأما قرن المنازل فهو ميقات أهل الطائف ومن وراءهم، وهو جبل مشرف على عرفات. وأما يلملم فميقات أهل اليمن، وهو جبل من جبال تهامة. وأما ذات عرق فهي ميقات أهل العراق، وهذا الميقات وإن لم يكن ورد ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أجمع أهل العلم على أنه ميقات أهل العراق. وأما من قدم من الرياض فميقاته المكاني من السيل الكبير. وهكذا فالله سبحانه وتعالى قد أحاطنا بعنايته في كل زمان ومكان، فالمواقيت المكانية والزمانية ليست مجرد توقيتات أو مواقع جغرافية، بل هي آيات تدعو للتأمل والتفكر في نظام الخالق وفي ترتيبه المدروس لعباده. ومن هنا يدعون هذا النظام الإلهي إلى أن نعيش حياة منظمة مليئة بالتخطيط واليقظة، بحيث تكون كل ساعة وكل مكان بمثابة اختبار وفرصة للتغيير والتحصل على التقوى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، القاهرة. هو

0: محكمات آياته عصما.
1: قراءة في كتب التفسير.
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
4: أهلا وسهلا ومرحبا
3: إخوة الإيمان، وما زلنا مع أسرار سورة الشعراء ونتناول الآيتين 29 و30 من السورة المباركة. وبعد أن حكى القرآن الكريم قول فرعون بتهديد موسى، قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يرد عليه سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال: أولو جئتك بشيء مبين. صدق الله العظيم. نريد فضيلة الدكتور دلالة هذا الرد من سيدنا موسى عليه السلام على تهديد فرعون له بالسجن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندما أفلس فرعون في مقارعة الحجة بالحجة وانقطع عن الرد المنطقي على أدلة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام العقلية، رب السماوات والأرض، ربكم ورب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب، لجأ فرعون إلى سلاحه المعتاد: الإرهاب، القوة المادية، مهددا سيدنا موسى بالسجن. جاءت الآية الكريمة كرد هادئ وثابت يمتص غضبة فرعون، حيث لم يلتفت سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام للتهديد، بل تجاوزه ليطرح تحديا جديدا: هل ستنفذ وعيدك وتلقي بي في السجن حتى إن قدمت لك دليلا قاطعا لا يمكنك إنكاره؟ هنا انتقال من الدليل العقلي إلى الدليل الحسي. تمثل هذه الآية نقطة تحول مفصلية في البناء الحواري لهذا الموقف، فقد استنفذ موسى عليه السلام أساليب الإقناع العقلي والمنطقي بناء على آيات الآفاق والتاريخ، ولما قوبل ذلك بالتعنت والتهديد غير طريقته في الحوار والحجاج لينتقل من التجريد العقلي إلى البرهان الحسي: الشيء المبين، العصا واليد، وهو انتقال تقتضيه طبيعة الموقف لقطع دابر أي إنكار. لذلك نجد في قوله أولو اجتمعت همزة الاستفهام مع واو العطف أو واو الحال عند بعض النحاة، وهذا التركيب البلاغي يحمل تقديرا محذوفا يفهم من سياق الآية السابقة. التقدير: أتنفذ وعيدك بالسجن وقد جئتك بشيء مبين، أو أتفعل ذلك والحال أني قادر على الإتيان ببرهان محسوس. وهنا وبهذا الاستفهام الإنكاري يقع فرعون في مأزق أمام ملأه، فإذا سجنه دون رؤية لهذا الدليل بدا خائفا مهزوما، وإذا وافق على رؤية الدليل، وهذا ما حدث بالفعل في الآية الآتية، قال: فأت به إن كنت من الصادقين، يكون موسى قد نجح في كسر التهديد واستدراج فرعون لرؤية المعجزة.
3: في الآية المباركة فضيلة الدكتور الكثير من أوجه الدلالات الحجاجية، فنريد إلقاء الضوء على بعض منها.
4: يا أخي الكريم، المشهد هنا يمثل صراعا بين قوة الحجة موسى وحجة القوة فرعون. عندما لجأ فرعون إلى مغالطة الاحتكام إلى القوة مهددا بالسجن لأجعلنك من المسجونين، كان يتوقع إحدى استجابتين: الخوف والتراجع أو الغضب والانفعال. لكن موسى عليه السلام مارس أسلوبا حجاجيا يعرف بالاستدراج والإلجاء. والملاحظ هنا أن سيدنا موسى لم ينفع عن فرعون قدرته على السجن، بل علق هذا التهديد على شرط افتراضي يحمل تهديدا أشد: هل ستمضي في طغيانك وتسجنني حتى لو قدمت لك ما يخرس لسانك ويسقط حجتك؟ تتجلى قدسية وإعجاز المفردات القرآنية في قدرتها على أداء أقصى طاقة دلالية بأقل عدد من الألفاظ، 5 كلمات فقط تصنع تحولا جذريا في الموقف. التركيب أولو تتكون من همزة الاستفهام وواو العطف أو الحال وأداة الشرط لو. الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري التوبيخي، والواو تعطف على جملة محذوفة يقدرها السياق ب: أتفعل ذلك وتنفذ وعيدك ولو جئتك. هذا الحذف البلاغي فيه إيجاز يترك للمتلقي مساحة لملء الفراغ في هذا الموقف الفرعوني. واختيار لفظ جئتك لم يقل ظهر لك أو عندي أو، بل جئتك، وهي تحمل دلالة الإرادة والمواجهة والمبادرة من قبل موسى وثقته المطلقة فيما يحمل.
3: فضيلة الدكتور، ماذا يفيد التنكير في بشيء؟
4: التنكير في قوله بشيء، لماذا لم يقل بمعجزة أو بآية أو بدليل؟ التنكير هنا لذاته يفيد التهويل والتفخيم من جهة والتشويق من جهة أخرى. كلمة شيء مبهمة تثير فضول فرعون وتثير فضول ملئه لمعرفة ماهية هذا الأمر، وتدفع العقل لتخيل كل الاحتمالات، مما يكسر حدة الغضب الفرعوني ويستبدل هذا الغضب بالفضول القهري. اسم الفاعل مبين من الفعل أبان. هذا الشيء ليس مجرد بين واضح في نفسه، بل هو مبين مظهر للحق، كاشف للباطل، فاضح للزيف. وصيغة اسم الفاعل تفيد الاستمرارية والقوة الذاتية في هذا الدليل على فرض هيمنته. والملاحظ هنا أن النص ليس مجرد تقرير لسرد تاريخي، بل هو بنية متصاعدة تنبض بالحركة والتصادم. التحكم في الجرس الصوتي للكلمات والألفاظ، كان الحوار يتسارع بانفعال وغطرسة من فرعون، وبلغ ذروة التصعيد عند التهديد بالمسجونين المؤكدة باللام ونون التوكيد الثقيلة. هنا تأتي آية أولو جئتك بشيء مبين لتكسر هذا الإيقاع المتشنج بهدوء وثبات انفعالي عجيب من موسى عليه السلام. هذا الثبات يمثل ضربة بلاغية ونفسية تمتص زخم الهجوم الفرعوني وترده إليه في صورة سؤال هادئ قاطع. هنا تتجلى المفارقة البلاغية في أن من يملك السلطة المادية والجيوش، فرعون، أصبح بفضل هذه الجملة الصغيرة محاصرا في زاوية رد الفعل، بينما الذي يقف وحيدا أعزل إلا من عصاه وهو موسى هو من يمسك بزمام المبادرة ويوجه دفة الحوار ويتحكم في مصار المشهد برمته. هذا وبالله التوفيق.
3: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير،
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة فصلت.

ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.

وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون

ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون

فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق على

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن

الرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ.

أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة، وما

لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقنا

وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم

فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم

وعيسى، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه.

بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم.

الغيب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم.

يحسبون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد

من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته

ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.

0: مُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من أول سورة فصلت وحتى الآية 31 من سورة الشورى. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد دقائق من الآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل داود محمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، مع بداية انطلاق رحلتكم المباركة نحو بيت الله الحرام، نرافقكم اليوم في أولى خطوات السفر، لنقف في هذه الحلقة مع موضوع الصحة أثناء الانتقال بالطائرة أو الحافلة. إن الجلوس لفترات طويلة أثناء السفر، سواء في الطائرة أو الحافلة، قد يؤدي إلى إجهاد العضلات وتورم القدمين وشعور عام بالإرهاق. لذا فإن الوعي ببعض الحركات البسيطة يجعل رحلتكم أكثر راحة وأمانا. فلماذا نهتم بالنشاط أثناء السفر؟ إن بقاء الجسم في وضعية جلوس ثابتة لساعات طويلة يؤثر على الدورة الدموية، وقد يزيد من فرص الإصابة بما يسمى متلازمة السفر الطويل أو إجهاد المفاصل. والهدف من نصائحنا اليوم هو أن تصل إلى الأراضي المقدسة وأنت في كامل نشاطك، لتبدأ عمرتك ونسكك بيسر. كيف تحافظ على نشاطك أثناء الرحلة؟ الحركة الدورية. إذا كنت في الطائرة فاحرص على المشي في الممر كل ساعة إن أمكن، وإذا كنت في الحافلة فاستغل فترات التوقف لتحريك عضلات ساقيك، تمارين المقعد. وأنت في مقعدك قم بتحريك قدميك في حركات دائرية، وارفع كعبيك عن الأرض ثم أنزلهما لتنشيط الدورة الدموية في الساقين. وضعية الجلوس. اجعل ظهرك مستقيما وتجنب وضع ساق فوق الأخرى لفترات طويلة، لأن ذلك يعيق تدفق الدم بشكل سليم. الملابس المريحة. احرص على ارتداء ملابس وأحذية مريحة وواسعة لا تضغط على الجسم أثناء الرحلة. الفوائد المرجوة. هذه الإجراءات البسيطة تمنع تورم القدمين وتقلل من آلام الظهر والرقبة، وتجعلك تصل إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة وأنت تشعر بالخفة والنشاط، مستعدا للطواف والسعي دون إجهاد مسبق. ومن الأخطاء الشائعة الاستسلام للنوم العميق بوضعية جلوس خاطئة لفترات طويلة، أو إهمال شرب الماء أثناء السفر، مما قد يسبب جفافا بسيطا أو تشنجات عضلية. أخي الحاج الكريم، إن رحلتك هي عبادة من بدايتها، والحفاظ على نشاطك في الطريق يعينك على تمام المقصد. نصيحة الحلقة: تحرك كل ساعة لتجنب الإجهاد، فالحركة بركة لنشاطك ووقاية لجسدك في رحلة العمر. إن الحمد والنعمة لك والملك. نسأل الله لكم سلامة الوصول وتمام القبول، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.

0: السعد.
1: قدمنا لكم الدليل الصحي للحاج، برنامج أعده وقدمه لكم عماد عطية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 32 من سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير

والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله

نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها،

أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين

ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم

وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين.

أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ.

لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءوا

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا،

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة.

بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من

أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ.

مُعْصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون

ربك؟ قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.

ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.

أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم.

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين

وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم

إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذُقْ

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سور الشورى والزخرف والدخان. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الواحدة والربع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ ورئيس قسم الدعوة وثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. ما زلنا مع فضيلته نقدم عرضا وتحليلا لك

0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يبدأ الحكيم الترمذي قدس الله روحه بتأصيل عجيب لنشأة البيت الحرام، مستشهدا بقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ثم يقرر رحمه الله ذلك بما نقله من آثار حديثية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الله تعالى وضع البناء على 4 أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام، ثم دحيت الأرض من تحت البناء. وهذه العبارة تفتح لنا بابا مقاصديا عظيما، فالأرض لم تكن هي الأصل، بل الأصل هو موضع العبادة، وكأن الكون كله يدور حول محور التوحيد لله رب العالمين. فقوله إن أول بيت يدل على الأسبقية المطلقة، وكلام الترمذي يفسر ذلك أن التوحيد سابق على العمران. ثم ينتقل الحكيم الترمذي إلى قصة آدم عليه السلام، فيروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أهبط الله عز وجل آدم عليه السلام إلى الأرض، رأى فيها سعة ولم يرى فيها أحدا غيره، قال: يا ربي، أما أرضك هذه عامرة، يسبحك ويقدس لك غيري. قال الله تعالى: سأجعل فيها من ذريتك يا آدم من يسبح لي ويحمدني ويقدس لي، وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي، وسأبني لك فيها بيتا أخصه بكرامتي وأوثره على بيوت الأرض كلها، أضعه في البقعة التي اخترتها لنفسي، فإني اخترت مكانه يوم خلقت السماوات والأرض، فمن قصده لا يريد غيري فقد زارني ووفد إلي. ويستشهد الإمام الترمذي في ذلك بقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقوله يأتين يدل على الانجذاب القلبي، فالحج وفادة إلى الله عز وجل لا مجرد انتقال مكاني. وقوله فقد زارني ووفد إلي هي من أعمق العبارات، وفيها مقصد جليل، وهو أن الحج ليس مجرد سفر، بل هو وفادة على الله تعالى. ويقول الله أيضا في الحديث الإلهي عن البيت الحرام: أجعله حرما آمنا، وعماره وزواره وفدي وأضيافي. وهنا يظهر مقصد آخر، وهو أن الحج علاقة ضيافة بين العبد وربه، ومن ثم حسن الظن بالله تعالى وتعلق القلب بكرمه عز وجل. فالبيت سابق في التقدير، والتوحيد أصل للكون، والحج وفادة على الله عز وجل، والمقصد الأعظم من الحج هو تجريد القصد لله عز وجل.
1: نعم، وهنا يتحدث المؤلف عن العلاقة بين فريضة الحج والبيت الحرام، ويبين لماذا كان البيت الحرام مقصدا للحج، ويتحدث عن الحكمة الإلهية من وضع هذا البيت للناس وجعله أول بيت وضع للناس.
0: يبرز الحكيم الترمذي الحكمة من خصوصية الحج عن سائر الفرائض، فيقول: إن ربنا تبارك وتعالى كان ولا شيء معه، فخلق عرشه وخلق السماوات وخلق الأراضين، وظهر للعباد ظهور الربوبية والملك والقدرة، وبطن عن أن يدرك بكيفيته سبحانه وتعالى، فجعل لهم أثرا في الأرض يلاذ به ويفزعون إليه ويسألونه المغفرة ويعوذون به من العقاب، وهو البيت الحرام، مصداقا لقول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. ثم أمر الناس بالحج إلى بيته، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن

0: كفر فإن الله غني عن العالمين.
1: هنا وقفة مهمة مع هذه الآية، حيث نلاحظ أن الله تعالى ختم حديثه عن الحج بهذه العبارة: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهنا نلمح خصوصية شديدة لفريضة الحج دون سائر الفرائض، فكيف علل الحكيم الترمذي ذلك؟
0: يفصل الحكيم الترمذي ذلك بقوله: فالصلاة تكفير السيئات، حيث قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، والزكاة تزكية المال، حيث قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والصيام كف الشهوات، حيث يقول سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما الحج فيقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول الترمذي: فذكر بعده الكفر ولم يذكر ذلك في سائر الفرائض، فجعل تركه مقارنا للكفر، ولم يجعل ذلك في الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام، وذلك لأن الحج ليس عملا جزئيا، بل هو مقام قصد ووفادة وتجريد، فالحج مرتبط بأصل التوحيد لا بالأعمال فحسب. ثم يتحدث المؤلف عن تحليل المقصد العظيم للحج وعن البيت الحرام مقصد الحجيج، فيقول: معنى الحج أن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه، فخلق العرش والسماوات والأرض، وأظهر آثار ملكه وقدرته، ثم جعل في الأرض موضعا مكشوفا لعباده يلوذون به ويفدون إليه ويسألونه سبحانه المغفرة، ليكون ذلك موضع انكسار العبد وموضع فقره لله عز وجل. فالله تعالى بهذا أظهر آثار ربوبيته، أظهر آثار ربوبيته في الأرض في بيته الحرام، كي يلوذ الناس بهذا البيت من خلال الطواف والسعي بين الصفا والمروة.
1: نعم، بارك الله فيكم. سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب الحج وأسراره للحكيم الترمذي في حلقات أخرى قادمة. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. هذا المعنى في هذا البيت يؤكد أهمية العمل وأهمية الوقت في حياة الإنسان. فكيف تحدث القرآن الكريم عن الوقت، وكيف اهتمت السنة المطهرة بمرور الزمن؟ معي ومعكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فما عمر الإنسان مهما امتد وطال سوى حزمة من الأيام بل من الساعات. والعاقل الواعي من الناس هو الحريص على الوقت، بحيث لا يبدله ولا يهدره ولا ينفقه إلا فيما ينفعه وينفع أمته. ليست السفاهة في إنفاق المال فقط في غير محله، إنما سفاهة أضخم من تلك وأشد إثما، تلك التي تهدر الوقت وتبدد الأعمار. فما العمر إلا باقة من الأيام بل من الساعات. وفي القرآن الكريم تطالعنا مظاهر لعناية الإسلام بالوقت بصورة ملحوظة ولافتة. وكيف لا ونحن نقرأ: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم كيف لا ونحن نقرأ: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولا نغالي إذا قلنا إن من أبرز ما يطالعنا مما يلفت إلى نفاسة الوقت وأهميته أننا نجد رب العزة سبحانه وتعالى يقسم بأجزاء الوقت، فيقول مثلا: والفجر وليال عشر، والصبح إذا تنفس، والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، إلى آخر ما هنالك. إن من عناية الإسلام بالوقت أنه وظفه توظيفا دقيقا ونافعا، وذلك في مثل قول الله سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب.
1: نعم، أيضا من دلائل أهمية هذا الوقت والندم الشديد على إضاعته فيما لا يجدي، حينما ينادي العبد على مولاه يوم القيامة كما ورد في قول الله عز وجل: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عاوز يرجع للدنيا تاني عشان يعوض اللي فاته.
2: الجماعة اللي بيضيعوا الأعمار السوداء مشكلة.
1: نعم،
2: الوقت ربنا سبحانه وتعالى وزعه توزيعا حكيما: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. إن أولئك الذين يسهرون طوال الليل وعلى مشارف الفجر ينامون يضربون بسنة الله عرض الحائط، وتلك أمم تغتال مستقبلها دون أن تدري. الوقت مستقبل الأمم، الوقت مستقبل الشعوب.
1: وإذا كانت الأمم بصفة عامة تحرص على الوقت، فإنه أولى بأمة الإسلام أن تكون أحرص.
2: طبعا، هذا دين جمع كل حسنات الديانات السابقة وأضاف عليها ما البشرية في حاجة إليه إلى يوم القيامة. ولن تفلح أمة من الأمم عامة إذا هي أدبرت عن القرآن وعن السنة، لأن فيهما ضمانة وكفالة سعادة البشرية.
1: نعم،
2: لسنا ننطلق في ذلك عن عصبية، لكننا ننطلق من خلال حرص حريص على سعادة الإنسان أيًا ما كان عرقه، وأيًا ما كان لونه، وأيًا ما كان دينه.
1: نعم،
2: إن أتباع الأنبياء جميعًا إذا فتح الله قلوبهم لهذا الدين سيجدون أن حياتهم قد تحولت من ظلمات وتيه هم غارقون فيه إلى حياة واعية بصيرة تليق بالإنسان وتيسر سبل النهضة بهذا الإنسان.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: الثانية عشرة وعشر دقائق ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طواف، وفي رواية: ما تركت استلام الركنين في رخاء ولا شدة منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالبيت على ناقته يستلم الحجر بمحجنه وبين الصفا والمروة. وفي رواية: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، فكلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب يطوف بالبيت على راحلته يستلم الحجر بمحجنه. وعن عبد الله بن عبيد بن عمير رضي الله عنه أنه سمع أباه يقول لابن عمر: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. قال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان له كعدل رقبة. قال: وسمعته يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية بالبيت، فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال له ابن عباس: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. وفي رواية أن القائل ليس شيء من البيت مهجورا هو ابن عباس، وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتلو علينا من سورة الحج.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم.

الطَّقِّ

لكم. ونقل

وترى الأرض هامدة وترى الأرض هامدة

الحق

ذلك هو الخسران المبين.

وسلم. لبئس المولى ولبئس العشير.

0: Abend.
1: Mm-hmm.

وكثير حق عليه العذاب.

0: إن الله يفعل ما يشاء. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الحج، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في العاشرة والربع يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. في هذه الحلقة سهرة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نستمع فيها إلى الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة، وإلى الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العدوي، وإلى الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار، والسهرة من تقديم الإذاعي القدير رضا خفاجي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ كامل حاتم الناقة.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن لصلاة الظهر. يرفع النداء الشيخ محمود خليل الحصري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ورب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة الظهر. أذان العصر يحين موعده في 4:30 إلا دقيقتين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي يتلو علينا ما يتيسر من سورتي النبأ والنازعات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي النبأ والنازعات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، إن القيم الأخلاقية تعد أحد الأعمدة الرئيسية في بناء المجتمعات واستقرارها، فهي التي تضبط السلوك الإنساني وتوجه العلاقات بين الأفراد وتمنح المجتمع قدرته على التماسك أمام التحديات المختلفة. وقد أولى الإسلام عناية خاصة بالقيم الأخلاقية، فجعلها جزءا أصيلا من منظومة الإيمان، وربط بينها وبين سلوك الإنسان في حياته اليومية. فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان دور القيم الأخلاقية في استقرار المجتمع للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر السابق من مجلة الأزهر الشريف. جاء فيه: إن المجتمعات المعاصرة اليوم تشهد تحولات سريعة ومتلاحقة انعكست على منظومة القيم والسلوكيات، الأمر الذي يستدعي مزيدا من الوعي بضرورة ضبط السلوك الإنساني وتقويمه والحد من مظاهر الانحراف أو السيء من السلوك، بما يضمن الحفاظ على توازن المجتمع واستقراره. ولا يخفى أن تراجع القيم في أي مجتمع ينعكس مباشرة على مستوى الأمن الاجتماعي، ويؤدي إلى اضطراب العلاقات وضعف الثقة بين أفراده، مما يفتح المجال لانتشار السلوكيات السلبية سواء في الواقع أو الفضاءات الرقمية الحديثة. ومن هنا إخوة الإيمان تظهر أهمية إعادة الاعتبار للقيم الأخلاقية في مختلف مؤسسات التنشئة، بدءا من الأسرة التي تمثل النواة الأولى في غرس السلوك القويم، مرورا بالمؤسسات التعليمية، وانتهاءا بدور الإعلام في ترسيخ هذه القيم وتقديم النماذج الإيجابية التي منها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكذلك سيرة الصحابة الأطهار والتابعين الأخيار. كما أن تعزيز القيم لا يقوم على الوعظ النظري فقط، بل يعتمد على القدوة العملية وعلى وجود بيئة اجتماعية داعمة للسلوك القويم، بحيث يشعر الفرد أن التزامه بالأخلاق ليس عبئا، وإنما هو جزء من منظومة اجتماعية تحميه وتدعمه. وفي المقابل فإن إضعاف هذه القيم أو تهميشها يؤدي إلى تفشي مظاهر العنف اللفظي والسلوكي وغياب روح التعاون وتراجع الشعور بالمسؤولية، وهي كلها مؤشرات تؤثر سلبا على استقرار المجتمع وتماسكه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيها الإخوة المؤمنون، إن التطور التكنولوجي وما صاحبه من توسع في وسائل التواصل الاجتماعي أوجد تحديات جديدة أمام القيم الأخلاقية، حيث أصبحت بعض السلوكيات السلبية تنتشر بسرعة، مما يستدعي وعيا أكبر بأهمية الضبط الأخلاقي في التعامل مع هذه الوسائل. لذلك فإن الحفاظ على القيم الأخلاقية لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة لحماية المجتمع، وهو ما يتطلب تكامل الجهود بين الأفراد ومختلف المؤسسات الرسمية والمجتمعية. وتبقى القيم الأخلاقية والدينية هي الأساس الحقيقي لاستقرار المجتمعات ونهضتها، فبصلاحها يصلح الإنسان، وبفسادها يختل الميزان. فيجب علينا أن نغرسها في النفوس ونحافظ عليها في الواقع، لتظل المجتمعات آمنة مستقرة، مصداقا لقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.

0: فتلاشت من نوره الظلماء.
1: قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان دور القيم الأخلاقية في استقرار المجتمع، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، نفذها هندسيا الزميل داود محمد، كنت معكم في قراءتها محمد جمعة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 51 من سورة الدخان.

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.

بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون.

فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض،

أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه

وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً

نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة.

فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

بعد فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك

ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.

أقدامكم. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.

قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها

ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو

0: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سور الدخان والجاثية والأحقاف ومحمد. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الثانية والربع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد مع الشباب الصاعد المتميز المتفوق. نتعرف على طليعة اليوم.
2: منة الله أحمد إسماعيل، محافظة القليوبية، قرية كفر رجب، مركز كفر شكر. من الله علي بختم القرآن الكريم وأنا في الصف الأول الإعدادي، واليوم أقف أمامكم بفضل الله حاملة للإجازة فيه، سعيدة بوجود اليوم في هذا الصرح الذي نشأنا على صدى كلمته. أتوجه بالشكر لوالدي والشيوخ الأفاضل.
1: أستمع منك مما تحفظين من سورة طه، تفضلي لابنة منة.

أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه.

0: لبنى من طلاب، استمع منك الى ابتهال عن الحج، تفضلي.
1: أهلا.

0: أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع لبنى.
1: منة الله أحمد إسماعيل، طالبة في الفرقة الأولى في كلية الهندسة، محافظة القليوبية، قرية كفر رجب، مركز كفر شكر.
0: ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا ما يتيسر من سورة الانفطار.
4: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ طه الفشني وقد تلا علينا سورة الانفطار. ساعتنا الآن الثانية. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم بمشيئة الله تعالى حتى الخامسة، معكم خلالها من هندسة الهواء داود محمد ووليد سيد، ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عربي. وفي فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم زميلي محمد جمعة من أسرة المذيعين. اللهم إنا نسألك في هذا الصباح فرجا لكل صابر، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء. اللهم يا ربنا آتنا ما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا. اللهم ابعد عنا أذى الدنيا، وحيرة النفس، وحزن الليل، وبكاء القلب، وموت الضمير، وسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الحال، والأهل، والمال، والأبناء، وحسن الأداء، وبركة العطاء. اللهم اكتب لنا محو الذنوب، وستر العيوب، ولين القلوب، وصحة الأبدان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: رب

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. نرحب بكم إخوتي، ونرحب بضيفنا الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا يا دكتور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: الحج ليس مجرد رحلة بدنية، بل هو هجرة بالقلوب إلى رب العالمين. هو موسم التجرد من الدنيا وارتداء لباس التقوى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وبعد. فالحج إلى بيت الله الحرام رحلة إيمانية، ليست رحلة ترفيهية أو تاريخية، بقدر ما أنها توصل المسلم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. وهذه الفريضة جمعت بين الروح والبدن والمال، ولهذا نجد أن الله عز وجل سمى سورة كاملة في القرآن الكريم باسم سورة الحج، استهلها الله عز وجل بالحديث عن يوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لأن الحجاج حينما يقفون في هذا الموقف في صعيد واحد في مكان واحد في تلبية واحدة، وهذا شبيه بيوم المحشر، يرفعون أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتلبية والذكر والثناء لله سبحانه وتعالى، فسبحان من جمعهم في هذا المكان الطيب. لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساحي والعرصات.
1: وعلى الحاج في هذه الرحلة المباركة أن يرطب لسانه بذكر الله، ملبيا ومسبحا ومستغفرا، ليعلن للكون كله أن المقصد هو الله وأن الزاد هو التقوى.
2: إن المتأمل في رحلة الحج يجد أنها كلها من أولها إلى آخرها ذكر الله سبحانه وتعالى. وقبل أن يسافر المسلم لابد أن يأخذ زاده، يقول عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والإنسان في هذه الدنيا سفران: سفر في الدنيا وسفر من الدنيا. السفر في الدنيا يأخذ الإنسان زاده، أما السفر من الدنيا فهو تقوى الله عز وجل والعمل الصالح. ولهذا يقول القائل: خذ زادك التقوى فما زادك غيرها زادا لذي السفر الطويل مداهم. إذا المرء لم يلبس ثياب من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. فأفضل زاد يتزود به المسلم في هذه الرحلة الإيمانية المباركة هي تقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. يقول عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأيضا أول نداء للإنسانة جمعاء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتقوى الله عز وجل هي النور الذي يفرق الله سبحانه وتعالى به بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: ولقد ربط الله سبحانه وتعالى بين مناسك الحج وبين الذكر في مواضع كثيرة، فقد قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
2: كما قلنا إن رحلة الحج إلى بيت الله الحرام كلها ذكر عند المناسك وعند السبعة أشواط وفي الصفا والمروة وهكذا. وفي هذه الآية الكريمة يقول عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. في هذه البقعة المباركة يجب على المسلم دائما وأبدا أن يرطب لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى، ثم يقول بعد ذلك: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ولعل سائل يسأل: في هذا المكان الطاهر الطيب المبارك الذي يتجرد فيه المسلم من كل شوائب الدنيا وزينتها وزخرفها، هل هناك ذنب يستغفر منه الإنسان؟ الله عز وجل يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. داوم أيها المسلم على ذكر الله على الاستغفار، ربما يخطر ببالك أن الله عز وجل لم يغفر لك، فاستغفر الله عز وجل من هذه الوسواس الذي وسوس لك الشيطان أكثر من ذكر الله والاستغفار، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، لا سيما وأنت في هذه البقعة المباركة التي تتصل بها الأرض بالسماء التي تكون فيها مع عباد الله سبحانه وتعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا ويلهثون ألسنتهم بذكر الله والاستغفار والدعاء والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، فالذكر هو روح الحج الذي يحول مجرد الحركة إلى عبادة والزحام إلى سكينة.
2: لا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك يهون الإنسان كثيرا من المتاعب والمشاق، لأن رحلة الحج رحلة جهاد تحتاج إلى طاقة، تحتاج إلى صحة قوية. دائما وأبدا المسلم حينما يذكر الله عز وجل في كل مكان وفي كل صعيد، يعني في الصفا والمروة يذكر الله، في الأشواط السبع يذكر الله، في رمي الجمرات يذكر الله، في عرفات يذكر الله، فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى يضاعف له الحسنات في هذه الأيام وفي هذه البقعة المباركة،
1: تهون مشقة الحج
2: نعم
1: على نفسنا.
2: يعني بدل أن تشكو وتقول إن فيه تعب وأن فيه مشقة، طالما أن لسانك دائما وأبدا يلهث بذكر الله وقراءة القرآن والاستغفار، كل ذلك يهون عليك هذه الرحلة ويكون هذا في ميزان حسناتك عند الله سبحانه وتعالى.
1: وهذا معناه أن الحج ينقطع عن الدنيا ومشاغلها، فيكون عقله مشغولا بالتفكر ولسانه رطبا بالذكر والثناء.
2: مما لا شك فيه أن المسلم حينما يلبس ملابس الإحرام وانقطع عن الدنيا وزخرفها وزينتها ينقطع الله سبحانه وتعالى بالكلية، ليس له هم وليس له طلب إلا أن يغفر الله سبحانه وتعالى له الذنوب والأوزار. وما جعل المسلم أن يترك أهله وماله وأولاده ووطنه إلا من أجل هذا الأمر، وهو تلبية نداء الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ثم المسلم دائما أبدا في أداء هذه المناسك يتذكر ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله عز وجل فيه طمأنينة القلوب. يقول سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. والله عز وجل أمرنا بذكره أمرا صريحا في القرآن الكريم، حيث يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وحتى في رحلة الحج كلها ذكر، حتى حينما ينتهي المسلم من أداء المناسك بأيام معدودات يقول عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، وهذا عند رمي الجمار. والمصطفى عليه الصلاة والسلام بيّن أن ذكر الله أفضل الأعمال، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند ملككم، وأفضل لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وأفضل لكم من إنفاق الذهب والفضة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله سبحانه وتعالى.
1: ويجب أن يجدد المسافر إلى رحلة الحج العهد مع الله أن يرجع من الحج كيوم ولدته أمه.
2: يقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الحج الذي لم يخلطه رياء ولا سمعة، ولا يذهب إلى أداء هذه المناسك أو إلى أداء فرض الحج من أن يقال مثلا أنه حج أو هكذا، ولكن عليه أن يحافظ على عهده مع الله سبحانه وتعالى حتى يرجع من ذنوبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأنت أيها المسلم أنعم الله سبحانه وتعالى عليك وأفاض عليك بأداء هذه المناسك وزيارة هذه الأماكن المقدسة المباركة، فحافظ على عهدك مع الله بأن تواظب على الطاعة وأن تبتعد كل البعد ما استطعت إلى ذلك سبيلا عن المعصية، راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى، راجيا عفوه. عسى الله من فضله وكرمه أن يجعلك من المقبولين وأن يجعل حجك إن شاء الله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا.
1: نسأل الله العظيم أن يرزقنا جميعا زيارة بيته الحرام، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا لكم إخوتي على حسن المتابعة، ونشكر باسمكم الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. وحتى نلقاكم على خير بمشيئة الرحمن، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على مدى نصف الساعة نبقى مع هذه التلاوة من سورة التوبة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

What's that?

من سورة التوبة تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي.

0: قدم المتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي هذا الاتهال إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، إن المؤمن حينما يقرأ كتاب الله عز وجل فإنه يدخل في حوار مباشر مع خالقه، فتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكر في الملأ الأعلى ويلبس تاج الكرامة، ويتعدى ذلك إلى والديه فيلبسهما تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس، فيكون ذلك شفيعا ويكون صاحبا في وحشة القبر وفي ظلمة الصراط، يكون نورا له يوم القيامة ويوم لقاء المولى عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، إن كلام الله عز وجل والقرآن الكريم لا يفتح كنوزه إلا لقلب قد أقبل عليه بصدق، فمن قرأه ارتقى، ومن حفظه استقام، ومن عمل به أجر. فما أحلى وأجمل أن يحيا العبد في رحاب وحي الله عز وجل، ليكون قلبه مصحفا يمشي على الأرض، يعمر الدنيا بالحق ويستقبل الآخرة بالبشرى. إن الذين يتلون كتاب الله عز وجل هم أرواح سكنها الوحي الإلهي، هم نور على نور، هم الذين يعدون وعاء للوحي الإلهي، لوحي الله إلى خلق الله. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، مع إخوتنا في رحاب الإيمان نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 19 من سورة محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة

فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

وهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم

أَعْمَالَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ

إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء.

لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا.

نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار

أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا.

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحد

أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد

0: الْغَيْبِ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 19 من سورة محمد وحتى الآية 26 من سورة قاف. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في حوالي الخامسة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: زاد الحديد برنامج من إعداد شيرين أحمد ماجد، تقديم خالد الزنفري.
1: إخوة الإيمان، يقف الحاج أمام محطة هامة من محطات النسك بعد أن يتم السعي بين الصفا والمروة، تتجلى فيها عبودية الانقياد لأمر الله تعالى وتمام الاتباع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة فك الإحرام أو البقاء عليه، ويتوقف ذلك على نوع الإحرام للحج. يقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أولا، حج التمتع، وهو أن يحرم المسلم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا أتم الطواف والسعي تحلل تحللا كاملا، حلق شعره أو قصره، والحلق أفضل للرجال، لبس ثيابه المباحة، وانتهت عنه محظورات الإحرام كلها، ثم يمكث على حاله حتى يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، فيحرم بالحج من جديد. ثانيا، حج القران، وهو جمع الحج والعمرة في إحرام واحد، لا تحلل بعد السعي، يبقى محرما إلى يوم النحر، يلبي ويلتزم محظورات الإحرام. والتحلل يكون بعد رمي جمرة العقبة والنحر والحلق أو التقصير. ثالثا، حج الإفراد، وهو الإحرام بالحج فقط، لا تحلل بعد السعي، يبقى على إحرامه إلى يوم النحر. ما خطوة ما بعد السعي؟ المتمتع يتحلل ثم ينتظر إلى يوم الثامن من ذي الحجة للإحرام بالحج، والقارن والمفرد يبقيان على الإحرام حتى أعمال يوم التروية. وأما ما ينبغي الالتزام به في هذه الفترة، سواء كان الحاج محرما أو متحللا، فعليه مراقبة الله عز وجل وترك اللغو والذنوب، والإكثار من الذكر والدعاء والقرآن، والالتزام بمحظورات الإحرام للمحرم، والاستعداد لأعظم يوم، يوم عرفة. إخوة الإيمان، إن الحج مسار تربية قبل أن يكون مناسك، يعرف فيه المسلم أين هو وماذا عليه ومتى ينتقل، في انضباط يعلم معنى التسليم لله. نسأل الله أن يجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة اليوم، نترككم في أمان الله. كان معكم من الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: زاد الحديد برنامج من إعداد شيرين أحمد ماجد، تقديم خالد الزنفري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 3:30. أخوة الإيمان والإسلام، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا سورة الليل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وقد تلا علينا سورة الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدابي، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة السويس. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بك دكتور علاء، أهلا وسهلا.
1: نود في هذه الحلقة أن نتحدث عن المشكلات المترتبة على ما يسمى بقائمة المنقولات في بداية الزواج.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا نحن بنطرح تساؤل يا دكتور علاء، يعني إيه مفهوم القايمة بقى في المنظور الإسلامي؟ القايمة إما بتعبر عن المهر أو جزء من المهر، المنقولات جزء من حقوق الزوجة، يعني المهر يا جزء من المهر. وإحنا اتفقنا في الحلقات الماضية أن القرآن الكريم يؤكد على أن المهر حق للزوجة، ده تشريع الله سبحانه وتعالى. لكن كم من الأسر وكم من المشكلات التي تقع بين الأسر، وربما لا يتم الزواج بسبب القائمة، قائمة المنقولات. صحيح نحن لا ننكر أن المرأة القرآن الكريم بيحافظ على حقوقها والسنة بتحافظ على حقوقها، أما أن نجعل القائمة المنقولات هي بيت القصيد بين الرجل والمرأة أو بين الأسر ونجعلها أزمة، لأن بعض الأسر بتقيم يعني القائمة ولا الجهاز ده يساوي 200,000 جنيه، لا يساوي 300,000 جنيه، ويختلف عند التقييم. لا، هناك أعظم من القائمة، أن الله سبحانه وتعالى يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. طبعا ده كله دكتور علاء بيعطينا أن موضوع القائمة ده لابد أن نعيد النظر في سلوكياتنا في التعامل معه. هذه واحدة. الجانب الثاني أن بعض الآباء والأمهات بيتشددوا في التعامل مع القائمة لدرجة بيعملوا أزمة كبيرة، وأنا شخصيا حضرت بعض هذه المشكلات، بس الحمد لله حلت في حياتي عن طريق موضوع القائمة، وهو موضوع سهل يسير. بل بعض الأسر وكما أعلم يقينا الدكتور علاء بيقول: أنا يعني تركت ابنتي أمانة عند العريس، فيعني كل ما يقلقني وكل ما يشغلني هو القائمة أو الجهاز، لأن تركت له ما هو أهم من ذلك بهذا. ولذلك برضو بنذكر في نقطة مهمة دكتور علاء، لابد أن نعرف كده أن الزواج ده وأخذنا منكم ميثاقا
1: غليظا.
2: طب إيه الميثاق الغليظ ده؟ يعني الزواج ده أمر بيعظمه ربنا، بيعظم من شأنه، أخذنا منكم ميثاقا غليظا، يبقى لابد أن نعرف أن الزواج أمر مقدم على القائمة وعلى الجهاز وعلى ولا تنسوا الفضل بينكم كما يقول ربنا. يبقى احنا هنا نريد ان نحل هذه المشكله. اولا القانون لا يمنع ذلك، انت عارف حضرتك ان القانون ان سواء العقوبات او المدني من حق الزوجه في حاله الخلاف بتحتاج من القائمه، لكن نريد ان هذه الثقافه ما تبقاش هي اللي سايده بقى. نريد ثقافه الحب والموده، نريد ثقافه ان الزوج يخشى الله ويتقيه وهو يخاف على الزوجه أكثر من نفسه، لأنه يرى أن مرضات الله في أنه يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته. فإحنا بننصح كل الآباء وكل الأمهات أن ما هذه هذا الموضوع هو أمر يسير بوسطية وباعتدال وفي الحدود المقبولة بين الطرفين.
1: يعني ألا تكون القائمة هي في وضعها بالأساس نوع من أنواع الاتفاق على الاختلاف؟ يعني حينما نختلف نحتكم إلى هذه الورقة.
2: نعم.
1: بيننا.
2: نعم.
1: كطريقة لحل الخلافات مسبقا.
2: نعم.
1: إذا كنا يعني في البداية نضع قواعد للاتفاق، فلماذا لا نضع قواعد للاختلاف؟
2: ونعم هذا صحيح، لكن برضو بننصح أن ما نضخمش من شأن هذا الموضوع، يعني يكون سهل وفي تفاهم ومودة بين الطرفين، مش يعني سواء أهل العريس أو أهل العروس، لا نريد أن نكتب القائمة بمبلغ كذا كما قلت لحضرتك، انا شاهدت هذا يعني المشهد او كذا او كذا. الامر سهل يسير، وان شاء الله الاسر التي تيسر الزواج وتتفاهم ان شاء الله يكون الزواج مبارك وزواج ناجح باذن الله.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور جمال رجب سيدابي، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة السويس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما يتيسر من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، مر رجل يتباهى يظهر عليه آثار الطرف والغنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يجلس عنده: ما رأيك في هذا الرجل؟ فقال: هذا رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر تبدو عليه أمارات الفقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يجلس عنده: ما رأيك في هذا الرجل؟ قال: هذا رجل من فقراء المسلمين، إن خطب لا يزوج، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من ذاك الأول.
1: سئل فأجاب.

سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الحج توجيه وتطهير، نستمع إلى حديث الحج من فضيلة الشيخ عبد العزيز عيسى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، سلام الله عليكم ورحمته. قال الله تعالى لخليله إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومنذ بلغ إبراهيم أمر ربه وأخبر محمد بما فرض الله على عباده، والناس في الأشهر المعلومات من كل عام يتوجهون إلى البلد الحرام ويقصدون البيت الحرام، تاركين من أجل ذلك أولادهم وأموالهم وكل عزيز عليهم. إنها الرحلة إلى ضيافة الله في موطن الرسالة الأول، مشرق النور الذي أضاء جوانب الدنيا وبدد ظلمات الشرك والوثنية والجهالة، ومزق حجب التعالي بالجاه والسلطان والاعتزاز بالأجناس والألوان. إنها الرحلة إلى البيت العتيق الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين، وأمر بتعظيمه وتكريمه، وجعل الطواف حوله فريضة يطهر بها السيئات ويضاعف الحسنات ويرفع الدرجات. إنها السفرة الميمونة إلى أم القرى التي انبعث منها صوت الحق منذ 14 قرنا، يحرر الناس من العبودية لغير الله، ويبين لكل ذي حق حقه، ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إلى الحج الأكبر الذي ختم الله به أركان الإسلام وشرع ما شرع من مناسكه ليهدي به إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالإحرام وما يقتضيه إشعار بالوحدة والمساواة، وإنه لا يخلع من أنفس المتعاظمين تعاظمهم وكبرياءهم، ويواجههم بأنه لا منازل ولا درجات، وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بعمل صالح، لأنهم جميعا أبناء أب واحد وأتباع دين واحد، وكتابهم واحد وفرضهم واحد ونمط أدائهم واحد. والطواف حول البيت، وهو كما صح عن رسول الله صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رمز إلى ما ينبغي من التزام جادة الشريعة في الأمور كلها، ومن الوقوف عند حدود الله وما رسمه لخلقه، وتنبيه على الاقتراب من حماه عند السير في مسالك الحياة، وهو ما يهدي إليه الاقتراب من بيته حين الطواف. والسعي لفت نظر إلى ما كان من أم إسماعيل حين اتجهت إلى هنا وإلى هناك تبتغي رحمة ربها وري ظمئها وظمئ وليدها، لإدراك المنة عليهما وعلينا في زمزم المباركة. ثم هو توجيه إلى مداومة التردد مرة ومرة لبلوغ الغاية المرجوة، وليس للمسلم غاية إلا رضاء ربه وأداء تكاليفه إيمانا به وتصديقا بوعده. فأما الوقوف بعرفة والحج عرفة، فصورته الحسية الوجود بأرضها بوقوف أو قعود أو نوم أو اضطجاع، ومعناه المراد تسليم النفس لله، وإشعارها أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وتعويدها التضرع والالتجاء إليه والإقرار بالذنب له، وبكاء الندم بين يديه خشية من أخذه وطمعا في عفوه ورحمته. ثم هو توجيه بالصورة إلى شكر المنعم على ما هيأ من هذه الفرصة العظيمة لتلاقي هذا الجمع الحاشد للتعارف والتناصر والتعاون على ما يصلح أمرهم ويعلي كلمتهم ويجعلهم يدا على من سواهم، حتى تنبعث طاقاتهم التي منحهم الله إياها لتقرير الحق والعدل فيما بينهم وحمل من عداهم على ذلك، استجابة لأمر ربهم في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ألم يقل الله تعالى وقد أمر خليله أن يؤذن بالحج ليشهدوا منافع لهم؟ أهناك منافع للمسلمين أجل من ذلك؟ فالحج ومشاعره ومناسكه إذن تطهير من كل ما يعوق عن الكمال، وتوجيه إلى تعرف المسلمين لمشكلاتهم ورسمهم الطريق لحلها، وتعهدهم أمام ربهم بمقاومة كل تسيب ومعالجة كل انحراف وتصحيح كل فاسد وتعديل كل معوج وتكميل كل ناقص، ومتابعة ذلك عاما بعد عام ممن يؤمون البيت الحرام وممن يفيضون من عرفة إلى المشعر الحرام. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ولعله من أجل هذا كله جعلت التلبية المدخل إلى الحج، ينعقد بها إحرامه وتبدأ بها أعماله، وجعلت نشيده الدائم وشعاره الملازم يرددها الحاج في صعوده وهبوطه وقيامه وقعوده وعند نومه واستيقاظه وأكله وشربه ولقائه للرفاق ومفارقته لهم، يعلن بها على مدى انتظامه فيه أنه طوع أمر ربه، مستجيب له، مقر بوحدانيته، مثن عليه، معترف بأنه المنعم المتفضل، مالك الملك وحده. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان الحج توجيه وتطهير، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الحج من فضيلة الشيخ عبد العزيز عيسى. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما في صحيحيهما عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. وعن عاصم رضي الله عنه قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها. ولابتيها أي حرتيها، وهي الأرض ذات الحجارة السود، والمدينة بين لابتين شرقية وغربية. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لا ليشقى ولا ليكون له ضيقا، ولكن ليكون له عزا له ولقومه من بعده. فهذا عزنا يكون في القرآن الكريم وفي كلام الله عز وجل. فإذا تمسكنا بكلام الله سبحانه وتعالى نلنا هذا العز، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فكلام الله عز وجل هو متاع ومرتع للقلب، يهنأ به في الدنيا ويهنأ به في الآخرة. فتخيل حينما تلقى الله عز وجل فيناديك يوم القيامة ويقول لك على لسان الملائكة: ارق اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأيضا يوم القيامة تتعدى كرامة القرآن منك إلى والديك، فيكسان حلة أو حلتين فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوتنا في رحاب الإيمان نستمع لهذه التلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وما يتيسر من سورة طه. الآن يقدم لها الشيخ محمود شلتوت.
1: سلام الله عليكم ورحمته. أما بعد، فسورة طه من السور المكية الأولى، وقد نزلت لشد أزر الرسول وتقوية روحه وعدم التأثر بما يلقى من الكيد والعناد. نزلت لإرشاده إلى أن مهمته هي فقط التبليغ والتذكير، وسينتفع بهذا التذكير من طهرت نفسه وأشرق عليها نور الفطرة الطاهرة من الأهواء وزخارف هذه الحياة، وأنه ليس من مهمته أن يؤمن الناس جميعا حتى تشقى نفسه ويضيق صدره بكفرهم وإعراضهم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وبعد أن ترفع عنه تبعة كفرهم تطمئنه على نجاح دعوته، من جهة أنها دعوة الحق، دعوة القوي القادر الذي خلق الأرض والسماوات وبسط سلطانه بالرحمة على خلقه ونفذ تدبيره إلى بواطن ما خلق، واكتنه علمه سر القلوب وإحساسها. ثم تجمل له أوصاف الجلال والجمال في كلمة التبليغ التي أمر بدعوة الناس إليها وتذكيرهم بها: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. ثم تقص عليه تطمينا وتسلية نبأ أخيه موسى، وقد أرسل بما أرسل به وقوبل بأشد مما قوبل به، فصبر وكانت له عاقبة الصابرين. وكما تذكر له قصة الصبر على مكايد القوم ونتيجته في موسى، تذكر له قصة التسرع والتأثر بالمغريات في آدم، ثم وما لحقه بعدم الثبات والعزم من الهبوط من الجنة إلى الأرض. ثم تختم بإجمال المبادئ التي تملأ قلبه بالصبر والوثوق بحسن العاقبة، تأمره بالصبر على ما يقولون، تأمره بتنزيه الله وذكره والاعتماد عليه، وتحذره أن يشغل قلبه بمتعة الكافرين من زهرة الحياة الدنيا، أتأمره بتزكية أهله وتوجيههم لعبادة الله وحده ليكونوا عونا له على أداء مهمته كما كان هارون عونا لموسى. ثم تنزع من نفسه خيال الحاجة إلى الرزق وتكله فيه إلى الله المنعم الذي تكفل بحاجته وتكفل برزقه، ورزق ربك خير وأبقى، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ثم بعد أن تزوده السورة بالأسلحة التي يبدد بها خواطر الضيق والحرج في نفسه، تغرس في قلبه كلمة الواثق من نفسه ومن دعوته ومن عاقبته. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. تلك سورة

0: يعرف دين الله ويسره أن يقبل شيء من هذا، كما أنه لم يعهد في القرآن نداؤه صلى الله عليه وسلم باسمه العلم، فكيف ينادى بأعم العناوين كيا رجل؟ ثم كيف يقبل هذا وذاك وليس في السورة شيء يتصل بقيامه في عبادته على قدميه أو على إحداهما؟ فالشقاء هو شقاء النفس الذي تولت السورة من أولها إلى آخرها علاجه، وطه هي كأخواتها حرفان من حروف التهجي التي افتتح بها كثير من السور التي عرضت للتنزيل ومصدره وفائدته للناس. وقد قصت السورة من قصة موسى اختياره لتحمل الرسالة، وأجملتها في التوحيد والعبادة والبعث، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ذكرت السلاح الذي منحه الله إياه في الدعوة ودربه عليه، وهو العصا واليد البيضاء، وذكرت أمره بالتوجه إلى فرعون، فرعون الذي طغى، وذكرت أن موسى في سبيل تحمل الرسالة طلب إلى ربه أن يقوي قلبه وأن يسهل له أمره وأن يمنحه لسانا بينا وأن يجعل له وزيرا صادقا، وتلك عدة الداعي في دعوته. وذكرت أن الله أجاب موسى إلى ما طلب وذكره بكفالته إياه من عهد المهد إلى مراحل الإعداد والتنفيذ. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا إرشاد إلى طريق النجاح في الدعوة سلكه إبراهيم من قبل وأمر به محمد من بعد، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وقد أثار علم موسى بطغيان فرعون وشدته الخوف في نفسه بعدم نجاحه في دعوته، فتلقى عليه تلك الكلمة التي تستأصل الخوف وشعفته من قلوب المؤمنين: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فيمتلئ موسى إيمانا بمعية الله وحضانته، ويتلقى من ربه مرة أخرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة طه تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم يا ربنا تقبل منا صالح أعمالنا واجعلنا عندك من عبادك الخلص المخلصين الذين تتقبلهم عندك بقبول حسن يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن بصلاة العصر. يرفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي.
2: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العصر، رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. صلاة المغرب يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 7:42. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأنفال، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة الأنفال تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما هو لباس المحرم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: أولا، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فقال لا تلبس القمص جمع قميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف يعني في الأرجل، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، وهما نوعان من الطيب. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه أخذ الفقهاء أن لباس المحرم هو أنه لا يلبس المخيط ولا المحيط، بمعنى أنه لا يجعل الشيء محيطا بجسده ومخيطا في نفس الوقت. الإزار والرداء محيطان بالجسد ولكنهما غير مخيطين فجازا. إذن الرجل يلبس الإزار والرداء، الرجل لا يلبس شيئا على رأسه، الرجل لا يضع طيبا ولا يبس طيبا، الرجل لا يلبس في رجله شيئا يغطي الكعبين. أما بالنسبة للباس المحرم للمرأة فتلبس ما تشاء، زيها العادي مخيطا أو محيطا، لا ضرر عندها في ذلك، بشرط أن تكشف يديها وتكشف وجهها وتشترك مع الرجل في أنها لا تمس طيبا ولا تضع عطرا ولا تستخدم شيئا مما فيه هذه الأشياء. والله أعلم. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم

0: موجود. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى الآيتين 25 و26 من سورة الحج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، وفي الآيات التي ستأتي بعد ذلك بإذن الله، نجد سورة الحج تفصل الحديث عن المسجد الحرام وعن جانب من فضائل هذا المسجد وعن مكانته وعن الأمر ببنائه وعن وجوب الحج إليه وعن المنافع التي تعود على الحجاج وعن سوء مصير من يمنع الناس عن هذا المسجد. وافتتحت هذه الآيات بقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية روايات متعددة، منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذه الآية نزلت في شأن أبي سفيان ابن حرب وفي شأن المشركين الذين منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوا أصحابه في عام الحديبية من دخول مكة، منعوهم عن أن يؤدوا مناسك العمرة، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالهم وكان محرما بعمرة، ثم صالحوه على أن يعود في العام القادم لكي يؤدي هو وأصحابه مناسك العمرة. والمعنى: إن الذين أصروا على كفرهم بما أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واستمروا على منع أهل الحق من أداء شعائر دين الله ومن زيارة المسجد الحرام، هؤلاء الكافرون سوف نذيقهم عذابا أليما. وقوله عز وجل: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، هذه الجملة الكريمة تشريف لهذا المكان، حيث جعل الله تعالى الناس تحت سقفه سواء. وهذه الجملة أيضا فيها تشنيع على الكافرين الذين منعوا المؤمنين من الطواف بهذا البيت الحرام. والمراد بالعاكف فيه المقيم فيه، يقال عكف فلان على الشيء إذا لازمه ولم يفارقه. والمراد بلفظ الباد الطارئ عليه من مكان آخر، وأصله من يكون من أهل البوادي الذين يسكنون المضارب والخيام ويتنقلون من مكان إلى مكان. أي هذا البيت الحرام جعلناه للناس على العموم يصلون فيه ويطوفون به ويحترمونه، ويستوي تحت سقفه من كان مقيما في جواره ومن كان ملازما للتردد عليه ومن كان زائرا له وطارئا عليه من أهل البوادي أو من أهل البلاد الأخرى سوى مكة. فهذا المسجد الحرام يتساوى فيه عباد الله، فلا يملكه أحد منهم ولا يمتاز فيه أحد منهم بل الكل فوق أرضه وتحت سقفه سواء. وقوله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه الجملة الكريمة تهديد لكل من يحاول أن يرتكب شيئا نهى الله تعالى عنه في هذا المسجد الحرام. والإلحاد الميل، يقال ألحد فلان في دين الله، أي مال وحاد عنه. والمعنى: ومن يقصد في هذا المسجد الحرام إلحادا، أي ميلا عن أحكام الشريعة وآدابها بسبب ظلمه وخروجه عن طاعتنا، نذقه من عذاب أليم لا يقادر قدره. وقد جاء هذا التهديد في أقصى درجاته، لأن القرآن توعد بالعذاب الأليم كل من ينوي ويريد الميل فيه عن دين الله. وإذا كان الأمر كذلك، فمن ينوي ويفعل يكون عقابه أشد ويكون مصيره أقبح. ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن بناء البيت وتطهيره، فقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وبوأنا من التبوء بمعنى النزول في المكان، والمعنى: واذكر أيها العاقل لكي تعتبر ولكي تتعظ، وقت أن هيأنا لنبينا إبراهيم مكان بيتنا الحرام وأرشدناه إليه لكي يبنيه بأمرنا ليكون مثابة للناس وأمنا. والمعنى: واذكر أيها العاقل وقت أن هيأنا لإبراهيم عليه السلام مكان بيتنا الحرام وأوصيناه بعدم الإشراك بنا، كما أوصيناه أيضا بأن يطهر هذا البيت الحرام من الأرجاس الحسية والمعنوية الشاملة للكفر وللبدع وللضلالات وللنجاسات، وأن يجعله مهيئا للطائفين به وللقائمين فيه. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هكذا نرى القرآن الكريم يبين للناس في كل زمان وفي كل مكان جانبا من فضائل المسجد الحرام. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، ساعتنا الآن تقترب من الخامسة، معلنة لكم بدء فترة إذاعية جديدة، وأنقل لكم فيها تحيات داود محمد ووليد سيد من هندسة الهواء، ومعكم من أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. إخوة الإيمان والإسلام، ما أحلى وأجمل أن نحيا دائما في رحاب كتاب الله سبحانه وتعالى، نتنسم عبيره ونبقى مع آياته المعجزة ومع ألفاظه المعبرة. برواية حفص العاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 27 من سورة قاف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم

قلوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.

دون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون

فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم

قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله؟ بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله؟

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو

أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى

به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم،

أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى.

وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى.

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى

أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفي

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 27 من سورة قاف وحتى الآية 32 من سورة القمر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أخوة الإيمان والإسلام، لقد نص القرآن الكريم على أربع صفات تبين حال هؤلاء المخبتين، إذ يقول سبحانه: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء الذين يخافون عذاب الله سبحانه وتعالى ويخشعون له وقلوبهم تشتاق إلى لقاء ربهم، هؤلاء الذين يقولون في كل وقت وآن: لبيك يا رحمن، لبيك اللهم ما لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا نداء لأذان سبق في عالم الذر، فقد لبينا يا ربنا حينما نادانا إبراهيم نبيك قديما، والآن جئنا بأجسادنا وأرواحنا وأموالنا، وقد تركنا كل شيء خلفنا من أجلك يا رحمن، تركنا أهلنا وديارنا وأموالنا وكل شيء، وتركنا الدنيا بحالها، وجئناك شعثا غبرا من كل فج عميق، نرجو رضاك يا أرحم الراحمين. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، معا إخوتنا في رحاب الإيمان نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، بدءا من الآية 33 من سورة القمر.

نذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر

والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.

ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

أَسْلَمَا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ

وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير.

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ شيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 33 من سورة القمر وحتى الآية 21 من سورة الحديد. الفقرة اليمنى المصحف المرتل تأتيكم مع دقات الواحدة بعد منتصف الليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، كل الخلائق يطلبون محمدا، فالخوف في كل الملامح قد بدا، يوم القيامة في اجتماع هائل كل الخلائق يشهدون المشهد، صلوا عليه وجددوا صلواتكم، فالله يرحم من يجاور أحمدا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ليعلم المؤمنون أن الرضا سكون القلب وعدم السخط على قضاء الله، مع اليقين بأن كل ما قدره الله خير وإن خفي وجهه. الرضا على الابتلاء، الرضا على المرض، الرضا على الفقر، الرضا على كل أمور الحياة، فالابتلاء من الله، وما كان من الله فهو جميل. قال الإمام النووي رحمه الله: الرضا ألا يتمنى الإنسان غير ما قضاه الله تعالى له. والرضا مقام رفيع جاء الثناء عليه في القرآن الكريم، قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فجعل الله سبحانه وتعالى رضاه عن العبد مقترنا برضا العبد بقضائه. وقال سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فجعل الرضا شرطا لذوق حلاوة الإيمان. الإسلام دين عمل لا استسلام. الرضا يعني أن تقبل ما وقع بالفعل بلا سخط، لكنه لا ينافي الأخذ بالأسباب. ومن ثمرات الرضا أنه يورث القلب طمأنينة وسكينة وتسليما، ويجلب محبة الله ورضوانه، ويحرر القلب من التعلق بما في أيدي الناس. لا تلتفت العيون إلى ما في أيدي الناس من النعم عند حصول الرضا. الرضا يجعل المصائب ووقوع البلية أخف وقعا، لأن القلب استسلم لأمر الله. لذلك قال بعض الصالحين: الراضي لا يتغير قلبه إن جاءه البلاء أو النعمة، لأنه نظر إلى المبتلي لا إلى البلاء. الرضا ليس مجرد قبول بالأقدار على مضض، بل هو حالة قلبية عالية يشرق بها نور اليقين، فتطمئن النفس.

ويهدأ القلب، فلا يجد العبد في قلبه اعتراضا على قضاء الله، بل يرى في كل ما يجري عليه عين الحكمة ولطف المولى. قال الإمام الجنيد: الرضا هو سكون القلب تحت مجاري الأحكام، أي أن القلب لا يضطرب ولا يجزع مهما كانت الأحكام الإلهية، لأنه يعلم أن خلف كل تقدير رحمة خفية. ويقول سيد العلامة أبو سعيد الخراز رضي الله عنه وأرضاه: الرضا ألا يكون لك مع الله اختيار، فالراضي لا يختار لنفسه حالا ولا مقاما. قال سيد العلامة أبو عبد الله الترمذي: الرضا باب الله الأعظم في الدنيا، لأن العبد إذا رضي فتح الله له من أنوار القلب ولذة الطمأنينة ما لا يذوقه الساخطون. الرضا يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، الرضا لا ينال بكثرة الكلام، بل بالمجاهدة والصبر والتسليم التام لإرادة الله، حتى يصبح قلب العبد حاضرا مع مولاه في السراء وفي الضراء، راضيا بما يعطى، شاكرا على ما يمنع. فالرضا ثمرة المحبة، وعلامة صدق التوكل، ودليل صفاء القلب، وهو من أعظم أبواب السعادة في الدنيا وأرفع منازل القرب من الله سبحانه وتعالى. هلموا إلى سكون القلب، هلموا إلى الرضا. سلب الرضا من القلب يورث الحسد ويورث الحقد ويورث الالتفات إلى ما في أيدي الناس، يورث السخط على قضاء الله وقدره. اصبروا وصابروا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرضا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النور، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

زجاجتك

0: من سورة النور، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة استكمال الحديث عن العلم والمعلم والمتعلم. ضيفنا الكريم، المعلم الناجح له صفات يتصف بها، نرجو أن تبين لنا ما هي مواصفات المعلم الناجح.
5: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد. المعلم الناجح، مستمعي الكرام، من يراعي في تعامله مع تلاميذه اختلاف أحوالهم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال أصحابه فيوصي كل إنسان بما يناسبه، فهذا يوصيه بتقوى الله وحسن الخلق، وآخر بعدم الغضب، وثالث بألا يتولى أمر اثنين بطريقة لطيفة رقيقة، ورابع يقول له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وفي صحيح مسلم، رأى صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل من أصحابه، فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يعامل الناس بما يناسبهم، ويراعي الفروق الفردية بينهم. والمعلم اللبيب والمربي الحكيم هو الذي يفيد من أحداث اليوم والليلة في التوجيه والتعليم، فاغتنام مناسبة طارئة أو موقف عارض قد يؤثر أثرا عميقا في قلوب المتعلمين. ففي الصحيحين من حديث الفاروق رضي الله عنه: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي يعني تبحث عن شيء، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. يقول عمر وهو راوي الحديث: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
4: ضيفنا الكريم، لكن ربما تكون هناك تجاوزات وأخطاء من الطلاب، كيف يتعامل مع هذه التجاوزات وتلك الأخطاء؟
5: لقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في معالجته الأخطاء منهج فريد، يبين مواضع الزلل ويحفظ كرامة الناس دون تشهير أو تعنيف، فيقول مثلا: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده أحدا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ومن تقم صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله عز وجل. وإن المربي الناجح هو الذي يوظف جميع الطاقات فيربي الأبناء والبنات على تحمل الأعباء والقيام بالمسؤوليات. نعم، يبث فيهم روح المشاركة والعطاء والتشييد والبناء، ليكونوا لبنة صالحة في أوطانهم، فليس هناك فئة مهملة في المجتمعات المسلمة، حتى الضعفاء والمساكين بهم تنصر الأمة. ففي صحيح البخاري أن سعدا رضي الله عنه وأرضاه رأى أن له فضلا على من دونه بسبب منزلته وشجاعته وغناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟
4: والتعليم مسؤولية من؟ ضيفنا الكريم.
5: هذا سؤال مهم. إن التربية والتعليم هي مسؤولية الجميع. نعم، هي مسؤولية الجميع. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وما سمعناه من معالم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم ما هو إلا غيض من فيض وقليل من كثير مما زخرت به السنة النبوية المباركة من هدي سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، حيث بذل صلى الله عليه وسلم النفس والنفيس لتحقيق هذه الغاية العظيمة، فأخرج جيلا فريدا لا نظير له ولا مثيل. زكاهم ربهم بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فما أحوجنا مستمعي الكرام أن نقتبس من ميراثه ونحذو حذوه في تعليمنا وتربيتنا لأبنائنا وبناتنا، وما أحوجنا إلى منهج ذلك المعلم الأول الذي أحيا الله به القلوب وأنار به العقول وأخرج الناس به من الظلمات إلى النور، ذلكم المعلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين وأسوة حسنة لمن كان يرجو لقاء أرحم الراحمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
4: نرجو أن تبين لنا ما هو فضل العالم والمتعلم.
5: أن الله سبحانه وتعالى يصلي على العبد فيذكره ويثني عليه في الملأ الأعلى. أخرج الترمذي في سننه بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. والصلاة من الله تعالى على العبد ذكره والثناء عليه في الملأ الأعلى. الله أكبر. فيا أيها المعلم الفاضل، مهما كان اختصاصك ومهما كان عطاؤك في العلوم الشرعية أو التجريبية، فأنت تعمل عملا جليلا وتقوم مقاما نبيلا، إذ تتأسى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هداية الخلق إلى الحق. فمهنتك من أشرف المهن وأجرها من أعظم الأجور، فهنيئا لك بهذا الأجر العظيم، وهنيئا لك بذكر الله لك وثنائه عليك في الملأ الأعلى. فكل علم نافع للبشرية فصاحبه من معلم الناس الخير، وهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب كل علم إلى أهله. ففي سنن ابن ماجه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم أي أعلمهم بعلم الفرائض علم المواريث زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح.
4: ما أطيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليت لي صاحبا من دون صحبتهم، جم الوفاء جميل الصمت والجمل، دامت صداقته لم يبغ عاجلة، رقت مودته في غير مدخل، مدرب القلب لا يلهو بفارغة، مثبت القول لا يقضي على عجلي يعيش لله أو يقضي، فليس له بواحد منهما في الله من بدلي. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف، وحتى لقاء آخر تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، والتي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، ومعكم في قراءتها داود محمد ووليد سيد من هندسة الهواء، والدكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين. إخوة الإيمان، تعد الاستقامة من أعظم المعاني التي يطلبها الإسلام من المسلم، فهي ليست مجرد التزام ظاهري بالشعائر، وإنما هي سلوك متكامل يشمل القلب واللسان والجوارح. والاستقامة الحقيقية لا تقاس بما يظهر للناس فحسب، بل بما يستقر في الباطن من صدق مع الله ومراقبة له في السر والعلن. وحول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان الاستقامة الخفية تصنع الإنسان من موقع دار الإفتاء، جاء فيه إن الاستقامة هي لزوم طاعة الله تعالى والالتزام بأمره ونهيه والثبات على المنهج القويم دون انحراف، وهي أساس الإيمان والنجاة في الدنيا والآخرة، وقد حث القرآن الكريم والسنة النبوية عليها كقيمة عليا. فيقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قد يظن بعض الناس أن الاستقامة هي الالتزام بالفرائض الظاهرة فقط، بينما يغفل عن جانب دقيق لا يقل أهمية، وهو ما يمكن تسميته بالاستقامة الخفية، تلك التي لا يطلع عليها أحد، لكنها في حقيقتها تصنع شخصية الإنسان وتحدد قيمته عند الله تعالى. ومن صورها صدق النية في العمل، فإن العمل الواحد قد يتشابه في ظاهره بين شخصين، لكن الفرق بينهما في النية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالنية الصادقة تحول العادة إلى عبادة، وتكسب العمل بركة وقبولة. ومنها أيضا مراقبة الله في السر حين يكون الإنسان وحده، فلا يراه أحد من الناس، ومع ذلك يستحضر عظمة الله سبحانه ورقابته، فيكف عن الحرام ويثبت على الطاعة، وهذا من أعظم دلائل الإيمان الصادق. وكذلك من الاستقامة الخفية غض البصر وكظم الغيظ وكف الأذى عن الناس، وهي الأعمال، وهذه الأعمال قد لا يلتفت إليها الآخرون، لكنها عند الله عظيمة القدر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومنها أيضا إصلاح القلب من الداخل بتنقيته من الحسد والغل وسوء الظن، فإن سلامة القلب من أعظم ما يطلب من العبد، فيقول تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. وتظهر خطورة إهمال هذا الجانب حين يكتفي الإنسان بالمظهر دون الجوهر، فيبدو صالحا أمام الناس بينما يضعف في الخفاء أمام الشهوات أو سوء الأخلاق. وهنا يقع الخلل الحقيقي في بناء الشخصية الإيمانية، كما أن الاستقامة الخفية هي التي تثمر الثبات عند الفتن، لأن من عود نفسه على مراقبة الله في السر سهل عليه الثبات في العلن. أما من كان يتصنع الاستقامة أمام الناس فقط فإنه يضعف عند أول اختبار حقيقي، ومن هنا فإن التربية الإيمانية لا بد أن تركز على هذا الجانب الخفي، لأنه أساس الاستقامة الظاهرة، فصلاح القلب ينعكس على الجوارح، واستقامة الباطن تظهر في السلوك. أخوة الإيمان، تبقى الاستقامة الخفية ميزانا دقيقا لحقيقة الإنسان، فهي التي تظهر صدقه مع الله، وتحدد مدى رسوخ الإيمان في قلبه، فطوبى لمن أصلح خلوته كما أصلح علانيته، وجعل عمله في السر أعظم من عمله في العلن، طلبا لرضا الله تعالى لا لمدح الناس. فاللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة.
6: لأنك ربي عشت عمري آملا محبا لغيري شاديا بمحبتي، لأنك ربي عشت عمري آملا محبا لغيري شاديا بمحبتي.

0: فتسقو تحت نورك مهجتي وأفرح حتى بالبكاء لأنه يطهرني يلقي السنا فوق دمعتي.
1: إلى هنا نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لا يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر. أهلا بك دكتور.
3: أهلا دكتور رضا. أهلا.
2: في هذه الآية نواصل الوقوف عند آية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وما فيها من أسرار بلاغية، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى نتعرض أيضا لترتيب أركان الحج في آيات هذه السورة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلاحظ في ترتيب أعمال الحج والعمرة في سورة البقرة تقديم الطواف والصلاة خلف مقام إبراهيم والسعي بين الصفا والمروة على ما ذكر في السورة من أحكام الحج والعمرة. الأحكام الأخرى هي الإحصار، التمتع، ترك الرفث والفسوق والجدال، والوقوف بعرفات، والإفاضة إلى المشعر الحرام، ورمي الجمار، والتعجل والتأخر. وتقديم الطواف والصلاة خلف مقام إبراهيم والسعي يضع الحاج والمعتمر في البيت العتيق مباشرة، ويجعله في رحاب الكعبة الشريف طائفا عاكفا ساعيا كأنما طويت له فجاج الأرض طيا، تعجيلا لما يجلب له السرور من الظفر بما طال شوقه إليه وتاقت نفسه لبلوغه، وهو الكعبة المشرفة. ولو جرى الترتيب على ما يكون في الواقع لقدم حكم المحصر، لأنه منع من الوصول إلى البيت العتيق أصلا، وهذا مقدم على سائر ما ذكر من أحكام وأعمال لا تكون إلا عند الوصول إلى البيت الحرام. فرغب القرآن الكريم عن تقديم الإحصار لما فيه من حجب ومنع، مراعاة لما تهوى إليه الأفئدة من بلوغ الكعبة والطواف والسعي. ولم يذكر السعي بين الصفا والمروة في القرآن الكريم إلا في هذه الآية الكريمة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولعل ذلك لأن السعي لا يجب في الحج أو العمرة إلا مرة واحدة، بخلاف الطواف فإنه ذكر 4 مرات. الطواف ذكر 4 مرات، السعي ذكر
2: مرة واحدة.
3: من لطائف المناسبة أن للطواف 4 أنواع. هو ذكر 4 مرات، وله في الشريعة 4 أنواع: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، والطواف الذي هو تحية المسجد. فناسب العدد المعدود بحسب الظاهر، وإن كان المراد بواحد منها السعي بين الصفا والمروة وهو فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يعني يسعى بينهما.
2: طب أنا كنت عايز أعرف عن ده، من شعائر الله، لماذا لم يقل من واجبات الحج؟ يعني من شعائر، ولماذا شعائر؟
3: لفظ شعائر في القرآن ذكر 4 مرات، وهو في كل مرة مضاف إلى اسم الجلالة الله. جرت عادتنا أن نقول شعائر الحج،
2: أيوه بالزبط،
3: شعائر العمرة. ولكن لاحظ الفرق بين كلامنا وكلام الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه الإضافة من شعائر الله فيها تربية مهابة حتى تستحضر جلال الله
2: تربية للمهابة.
3: نعم. حتى يستحضر العبد جلال الله سبحانه وتعالى،
2: شعيرة.
3: وحتى لأن حضور العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا هو المقصود، وهذا هو المقصد الأجل. ولذلك لم تضف شعائر في القرآن إلا إلى اسم الجلالة، لم يقل شعائر الحج أبدا. ولا شعائر العمرة أبدا،
2: شعائر الله.
3: وإنما شعائر الله ليستحضر الحاج أنه حين يطوف ويسعى إلى آخره فإنه يؤدي شعائر الله، يستحضر هذه العظمة. اسمح لي أن أقف وقفة، السعي بين الصفا والمروة، القرآن لم يقل سعي بين الصفا والمروة، وإنما قال أن يطوف بهما، ولم يقل أن يسعى بينهما. وده شيء عجيب جدا في تسمية السعي في الآية طوافا، تشبيه له بالطواف، لأنه عبادة من جنسه، من جنس الطواف، فكلاهما يعتمد على المشي، وكلاهما سبعة أشواط، وشغل الطائف فيهما هو الذكر والدعاء والتضرع،
4: وهو نفس السعي يعني.
3: كما أن السعي يقع بعض الطواف، وما جاور الشيء أخذ حكمه، بل وأخذ اسمه أحيانا. وتسمية الشيء باسم غيره باب واسع في من أبواب العربية. وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة طوافا، كما سماه القرآن أن يطوف بهما، في قوله للسيدة عائشة رضي الله عنها: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجتك وعمرتك. لاحظ لم يقل عن سعيك، وإنما قال طوافك بين الصفا والمروة لتقديم الصفا، إن الصفا
4: والمروة
3: من شعائر الله. لما بدأ بالصفا؟ هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. تقديم الصفا على المروة استنبط منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البداية تكون بالصفا والنهاية تكون بالمروة، بداية الشوط من الصفا ونهايته المروة. طيب استنبطه النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ استنبطه من تقديم الصفا على المروة، وقال: نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ رقي جبل الصفا وبدأ سعيه من الصفا. ولذلك لاحظ أن تقديم الكلمة عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مذاق. يعني أنا ربما أسمع أن الصفا والمروة من شعائر الله، وأقول طب ما يعني إيش معنى البداية ما تفرقش، ما نبدأ من هنا أو من هنا. ولكن سيدنا صلى الله عليه وسلم كان لوقع الكلمة عنده دلالة
4: طب تزيل الآية: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
3: العلماء وقفوا: هل يتطوع بالسعي فقط أم أن التطوع يكون بالعمرة كاملة؟ فقالوا الأصل أن التطوع يكون بالعمرة كاملة. فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه، أي من تطوع بسعي زائد أو بعمرة زائدة، من تطوع بعمرة زائدة، لأنه لا يتطوع بالسعي فقط، وإنما يعيد إحرامه ويعيد من الميقات أو من يخرج خارج حدود الحرم في هناك في التنعيم.
4: هذا معنى التطوع.
3: نعم، هذا معنى التطوع،
4: هو التكرار والعودة دائما يعني.
3: نعم. أنا فقط
4: اسمح لي في الحلقة القادمة نواصل في نهاية هذه الحلقة. نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وأستاذ البلاغة القرآنية، ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النساء، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: من سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان نواجهنا تحضراتكم بأن نسمع الفائز في مسابقة أذان الحج عن سؤال الأمس، هو قمر محمد السيد محمود من محافظة بورسعيد بجائزة قدرها 2500 جنيه. الآن تستمعون إلى إعادة لسؤال اليوم.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. الطواف بالبيت الحرام من شعائر الحج وأحد أركانه، وهو تعبير عن تعظيم بيت الله الحرام الذي جعله الله قبلة للمسلمين ومثابة للناس وأمنا، ويطوف الحجاج حول الكعبة في حركة دائرية منتظمة تجسد وحدة الاتجاه والهدف، وتظهر الخضوع لله عز وجل. ويبدأ الطواف من الحجر الأسود، ويستحب لمس الحجر باليد اليمنى وتقبيله إن تيسر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إن تعذر الوصول بسبب الزحام فيكتفى بالإشارة إليه باليد اليمنى مع قول بسم الله والله أكبر. ثم يضبع الرجل قبل بدء الطواف بقليل أو مع دخوله فيه بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن عند إبطه، ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. ثم ينوي الطواف لله تعالى ويبدأ في المشي، ويجعل البيت على يساره فيطوف سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأول، أي يسرع في المشي مع تقارب الخطى، ثم يمشي في الأربعة. والرمل خاص بالرجال، أما النساء فلا يسن لهن الرمل. وعلى الحاج والمعتمر الالتزام بالسكينة والوقار أثناء الطواف وتجنب المزاحمة، فالطواف عبادة تعبر عن وحدة القلوب واتجاهها نحو الله تعالى في خشوع وتضرع. ومن السنة المؤكدة بعد الانتهاء من الطواف صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك، وإلا فليصلي الركعتين في أي مكان من المسجد الحرام. والسؤال السادس عشر، اذكر آية من كتاب الله عز وجل في بيان مشروعية الطواف.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، أرجو أن نؤمن خلف الزميل فوزي عبد المقصود مع أذكار المساء.
2: اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، رواه مسلم. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وفي رواية قالت: منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع، رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على أنواع ثلاثة، فمنا من أهل بحج وعمرة معا، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة مفردة، فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بالحج مفردا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة حل ما حرم عنه حتى يستقبل حجا، رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة مع المتهل الشيخ محمد الطوخي.
1: الحجاز حبيب،
2: صلي وسلم وبارك على

حبيب نور.

ليبيك يا يا يا يا يا

نور العيون وللقلوب طبيب. للأرض محمد عليه الصلاة والسلام.

Well.

0: قدم المتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي وما يتيسر من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات

نحن نقص

Und

منكم. يا خويا

was

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة يوسف. اللهم يا ربنا تقبل منا صالح الأعمال، اللهم إن هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك، فاكتب لنا الخير والبركة يا أرحم الراحمين. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن بصلاة المغرب، يرفع الأذان الشيخ محمد رفعت.

وإن مصلي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة المغرب. رفع الأذان الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 9:10. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، مع هذه التلاوة من سورة الكهف يتلوها القارئ الشيخ علي محمود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
4: الله الله الله.

كبرت كلمة تخرج.

And نحن نقص عليك نبأهم بالحق

رب السماوات.

وترى الشمس إذا طلعت تزاور.

แล้วมัน

أَذْكَى طَعَامًا.

ولبث

واتلو

سکھا دی.

الشروق.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الكهف، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق الحجاج لأداء المناسك كما تحب وترضى، وتقبل حجهم، واجعله يا ربنا حجا مبرورا، وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين. ونسألك يا ربنا بقدرتك على كل شيء أن تكتب لنا وقوفا بعرفات قبل الممات. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور علاء عرابي. هذه فترة السهرة ليوم السبت 28 من شهر ذي القعدة من عام 1447 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 16 من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميلان داود محمد ووليد سيد. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، تحت عنوان منافع الحج أعد لنا الزميل خالد قنديل هذا الحديث لفضيلة الشيخ محمد رضا الكفراوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد. مستمعي الكرام، المنافع التي يشهدها الوافدون إلى بيت الله الحرام كثيرة متنوعة، فهناك منافع روحية تفيض من جلال المكان وروعته وبركته على كل من يطوف بحماه وينزل ساحته، وذلك بما يغشى الروح من هذا الحشر العظيم الذي حشر فيه الناس على هيئة واحدة في ملابس الإحرام، مجردين من متاع الدنيا وما لبسوا فيها من جاه وسلطان. إنهم هنا في هذا الموطن الكريم على صورة سواء فيما يأتون من أعمال الحج من سعي وطواف ووقوف بعرفة ورمي للجمرات ومن تلبية وتضرع وتعبد لله رب العالمين. إنهم في مشهد أشبه بمشهد الحشر يوم القيامة، حيث تعنو الوجوه للحي القيوم، وحيث تخشع الأصوات لجلاله. إن الحج نفسه صورة مصغرة للحياة الآخرة التي تبدأ من الموت، ثم البعث والحشر والحساب والجزاء. ولقد أحسن الإمام النسفي رضي الله تعالى عنه في تصوير هذه الفريضة وفي عقد الشبه بينها وبين الحياة الآخرة، إذ يقول: الحاج إذا دخل البادية لا يتكل فيها إلا على عتاده، ولا يأكل إلا من زاده. فكذا المرء إذا خرج من شاطئ الحياة وركب بحر الوفاة، لا ينفع وحدته إلا ما سعى في معاشه لمعاده، ولا يؤنس وحشته إلا ما كان يأنس به من أوراده. وغسل من يحرم وتأهبه ولبسه غير المخيط مرآة لما سيأتي عليه من وضعه على سريره لغسله وتجهيزه، مطيرا بالحنوط ملففا في كفن غير مخيط، ثم المحرم يكون أشعث حيران، فكذا يوم الحشر يخرج من القبر لهفان، ووقوف الحجيج بعرفات آملين رغبا ورهبا، سائلين خوفا وطمعا، وهم من بين مقبول ومخذول، كموقف العرصات لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. والإفاضة إلى المزدلفة بالمساء هو السوق لفصل القضاء، ومنا هو موقف المنى للمذنبين إلى شفاعة الشافعين، وحلق الرأس والتنظيف كالخروج من السيئات بالرحمة والتخفيف. والبيت الحرام الذي من دخله كان آمنا من الإيذاء والقتال أنموذج لدار السلام التي هي من نزلها بقي سالما من الفناء والزوال. وهناك منافع عقلية ومادية يحصلها الحجاج عن قصد وغير قصد، حيث يلتقي بعضهم ببعض وينظر بعضهم في أحوال بعض وفي البلاد التي جاءوا منها، وما في هذه البلاد من صور الحياة وأعمال الناس وثمرات أفكارهم وأيديهم، وذلك فيما حملوه معهم من آثار الحياة عندهم وما كان لهم من جديد ومستحدث، وبهذا يتبادلون المعرفة كما يتبادلون السلع بينهم بيعا وشراء أو يتهادونها مودة وإخاء. فما أحرى المسلمين أن يستفيدوا من تلك الفرصة التي هيأ الله أسبابها وفتح لهم أبوابها، وليشهدوا كل المنافع بإبرام الاتفاقيات وتبادل الخبرات ليتحقق لهم التعاون المنشود، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: تحت عنوان منافع الحج حدثنا فضيلة الشيخ محمد رضا الكفراوي، وقد أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله تعالى، بعد حوالي 5 دقائق نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة وحتى الآية 6 من سورة آل عمران. الآن يقدم لهذه الفقرة فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 6 من سورة آل عمران برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى، قرأ الدوري بتقليل الوثقى وإمالة ألف النار هكذا: فقد استمسك بالعروة الوثقى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى: وهي خاوية على عروشها، قرأ الدوري بإسكان الهاء هكذا: وهي خاوية على عروشها. قوله تعالى: أنى يحيي، قلل أنى الاستفهامية هذه هكذا: قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. قوله تعالى: قال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. أدغم الدوري الثاء في التاء هكذا: قال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. قوله تعالى: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، أمال كلا من حمارك وللناس أيضا هكذا: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. قوله تعالى: كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، قرأ الدوري بالراء بدل الزاي هكذا. وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، والقراءة من أنشر الله الموتى أي أحياهم، قال تعالى ثم إذا شاء أنشره. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قرأ الدوري باختلاس الراء مرققة هكذا رب أرني كيف تحيي الموتى. قوله تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، أدغم الدوري التاء في السين هكذا أنبتت سبع سنابل. قوله تعالى كمثل جنة بربوة أصابها وابل، قرأ الدوري بضم الراء هكذا بربوة أصابها وابل، وهي لغة قريش. وسكن كاف أكلها هكذا أكلها ضعفين. قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، قرأ الدوري باختلاس كسرة العين وصح عنه الإسكان أيضا. وجه هذه القراءة نعمة فعل ماض لإنشاء المدح ولحقتهما فاجتمع مثلان فخفف بالإدغام، وما نكرة لا موصوفة ولا موصولة أي فنعم شيئا إظهار الصدقة ليقتدي به الغير لا للرياء ولا للسمعة. قوله تعالى ويكفر عنكم من سيئاتكم، قرأ الدوري بنون العظمة هكذا ونكفر عنكم من سيئاتكم، وشدد الصاد من قوله تعالى وأن تصدقوا، قرأ وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أصلها تتصدقوا فأدغمت التاء في الصاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

يحيي ويميت. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي

بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم،

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال

لا يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم.

واعلموا أن الله غني حميد.

لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة،

بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم،

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي رتل علينا بدءا من الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة وحتى الآية 6 من سورة آل عمران.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
2: المجددون في الإسلام.

0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
1: أيها الأخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، ويسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور حسن عبد الرحمن دهشان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
2: مرحبا بكم.
1: لازلنا نتحدث عن العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز ودوره في التجديد في الفكر الإسلامي، واليوم نتحدث عن كتابه دستور الأخلاق في القرآن. يعني نتحدث عن مظاهر الأصالة في طريقة عرض القرآن الكريم وحديثه عن القيم الأخلاقية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فيجدر بنا قبل الحديث عن هذا الكتاب القيم الذي كان أطروحة الشيخ لنيل درجة الدكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا أن نشير إلى أن الشيخ قد عني ببيان مظاهر الأصالة في طريقة عرض القرآن الكريم للقيم الأخلاقية.
1: نعم.
2: وقد تحدث عن ثلاثة جوانب من هذه الأصالة. الجانب الأول، تميز القرآن الكريم عن الكتب السماوية الأخرى بذلك الامتداد الرحب الذي ضم فيه جوهر القانون الأخلاقي كله، وهو الذي ظل متفرقا في تعاليم القديسين والحكماء والمصلحين الذين تباعد بعضهم عن بعض زمانا ومكانا، وربما لم يترك بعضهم أثرا من بعده يحفظ تعاليمه ويصون وصاياه. والجانب الثاني من أصالة القرآن الكريم فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية ماثل في طريقة القرآن الكريم التي سلكها لتقديم تلك العبر والدروس

0: بحيث صار جديرا بأن ينسب إليه مجموع هذه الأخلاق النبيلة والقيم الرفيعة. أما الجانب الثالث فلا يكفي أن نصف القرآن الكريم بأنه قد حفظ تراث الأسلاف ودعمه، وإنما وفق القرآن الكريم بين هذه الآراء المختلفة التي فرقت أخلاقهم. كذلك ينبغي أن نبين أن الأخلاق القرآنية قد رفعت ذلكم البناء الأخلاقي الطاهر وجملت حين ضمت إليه فصولا كاملة الجدة رائعة الرقي، ختمت إلى الأبد مكارم الأخلاق. بهذا العرض الخلاق خرج علينا الشيخ دراز مظهرا ومجليا مظاهر الأصالة في طريقة عرض القرآن الكريم للقيم الأخلاقية.
1: يعني مفهوم التأصيل الإسلامي للقيم الأخلاقية عند الدكتور دراز.
0: مفهوم التأصيل الإسلامي للقيم الأخلاقية عند الشيخ دراز يبدأ بالجمع والاستيعاب، ثم ينتقل إلى التصحيح والتصويب، ثم ينتهي إلى مرحلة الإبداع والجدة والكمال. وقد تبلور هذا المفهوم عند الشيخ دراز نتيجة بحثه عن دستور الأخلاق في القرآن الكريم.
1: هذا الكتاب القيم دستور الأخلاق في القرآن الكريم، يعني نود أن نوضحه ونستدلي أهم ما جاء في هذا الكتاب القيم.
0: نعم، هذا الكتاب في الأصل أطروحة الشيخ للدكتوراه، قدمها لجامعة السوربون بفرنسا.
1: نعم.
0: باللغة الفرنسية، وناقشها في 15 من ديسمبر عام 47، ونشرها الأزهر الشريف بلغتها الأصلية عام 50، ثم ترجمها وحققها الدكتور عبد الصبور شاهين، ونشرت طبعتها الأولى بالعربية عام 73 و900 وألف. ومع أن الشيخ دراز قد التحق بجامعة السوربون بعد حصوله على الإجازة العالية من الأزهر الشريف، إلا أنه فضل أن يبدأ دراسته في فرنسا من بدايتها، فدرس العلوم الفلسفية والاجتماعية والنفسية في مستوى الليسانس، ثم واصل دراسته حتى الدكتوراه. ولذلك فإن أطروحته ليست دراسة في القرآن فحسب، وإنما هي دراسة مقارنة مع النظريات الغربية ذات العلاقة بالموضوعات التي يتناولها، وهي مقارنة تكشف عن عمق استيعابه وتمكنه من العلوم الغربية والعربية الإسلامية على حد سواء.
1: إذن دكتور دراز جمع بين الثقافة الإسلامية متمثلة في دراسته الأزهرية وبين دراسته الغربية في السربون.
0: نعم.
1: الهدف العام من هذه الدراسة؟
0: الهدف العام من هذه الدراسة هو إبراز الطابع العام للأخلاق النظرية والعملية في القرآن الكريم. وقد رأى المؤلف أن ينهج في دراسته للجانب الأخلاقي في القرآن الكريم منهجا مختلفا عن مناهج العلماء السابقين، فقد لاحظ أن التعاليم الأخلاقية في تراثنا الإسلامي ضربين: الأول يتمثل في النصائح العلمية التي تعنى بالقيمة العليا للفضيلة، مثل رسالة ابن حزم مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل.
1: لكن بالنسبة للضرب أو النوع الآخر،
0: أما الضرب الآخر فيتمثل في جهود بعض العلماء في وصف طبيعة النفس وملكاتها وتحديد مراتب الفضيلة، كما فعل ابن مسكوي في كتابه تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، كما لاحظ أن من العلماء من جمع بين المنهجين، كما فعل الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة، والإمام الغزالي في كتابه الماتع إحياء علوم الدين. إلا أن الشيخ دراز لم يتبع هذه الطرق في تناول موضوع الأخلاق، وإنما لجأ إلى دراسة الأخلاق وفق المفاهيم.

0: الكلمة السائدة لدى العلماء المتخصصين المحدثين ما إعمال المرجعية القرآنية، لأن موضوع دراسته في السياقات المعاصرة فهو موضوع فلسفي، والفلسفة كما نعرف أفكار مترابطة نابعة من العقل يتم بناؤها وفق منهج منطقي متسلسل، والهدف هو بناء نسخ من المبادئ العامة التي تفسر ظاهرة من الظواهر النفسية أو الاجتماعية أو الطبيعية. ولا يستطيع الباحث أن يجد في القرآن الكريم نسخا فلسفيا مدرسيا من هذا القبيل، إذ إن للقرآن الكريم منهجه الفريد في تقديم الهداية وتيسيرها بالاعتماد على الفطرة البشرية واستعداداتها وإثارة الدافع النفسي الداخلي في بناء التصور العقدي والإيمان بالحقيقة الأخلاقية التي تفرض نفسها على الإنسان بعيدا عن الأهواء والرغبات.
1: أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور حسن عبد الرحمن دهشان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل هذا النشيد الذي يملأ الكون. لبيك اللهم لبيك، حيث التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. هؤلاء هم حجاج بيت الله الحرام، تركوا ديارهم وأنفقوا أموالهم وودعوا أبناءهم، ذهبوا متجردين لله تبارك وتعالى، يحدوهم الأمل في العفو والمغفرة والرحمة، يطمعون أن يعودوا إلى بلادهم وقد كتبوا في أهل الحج المبرور. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فاللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تقبل من الحجيج حجهم، وأن تردهم سالمين غانمين، وأن تكتب لنا وقوفا بعرفات قبل الممات.

قدم الشيخ السيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 9:10 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يحين الآن موعد أذان العشاء. يرفع النداء الشيخ طه الفشني.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ طه الفشني بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أذان فجر الغد يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 4:21، وتشرق الشمس بإذن ربها على مدينة القاهرة في 6:00. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي حجاج السويسي يتلو علينا من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الإسراء، تلا علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في لقائنا اليومي المتجدد المصحف المعلم، هذا اللقاء الذي نلتف فيه حول مائدة القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى القرآن الكريم وكيف تكون قواعد النطق الصحيح.
3: وهذه الحلقة إخوة الإسلام نبدأ فيها معا بداية طيبة مع أول سورة الروم.
2: وسورة الروم سورة مكية، آياتها 60 وترتيبها في المصحف الشريف السورة 30.
3: وهذه السورة الكريمة أهدافها نفس أهداف السور المكية التي تعالج قضايا العقيدة الإسلامية في إطارها العام وميدانها الفسيح، الإيمان بالوحدانية وبالرسالة وبالبعث والجزاء.
2: ابتدأت السورة الكريمة بالتنبؤ عن حدث غيبي هام أخبر عنه القرآن الكريم قبل حدوثه، ألا وهو انتصار الروم على الفرس في الحرب التي ستقع قريبا بينهما.
3: وقد حدث كما أخبر عنه القرآن،
2: وبذلك تحققت النبوءة،
3: وذلك من أظهر الدلائل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: ومن أعظم معجزات القرآن الكريم.
3: ثم تحدثت السورة الكريمة عن حقيقة المعركة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان،
2: وأنها معركة قديمة قدم هذه الحياة،
3: فالحرب لا تهدأ ما دام هناك حق وباطل
2: وخير وشر،
3: وما دام الشيطان يحشد أعوانه وأنصاره لإطفاء نور الله ومحاربة دعوة الرسل الكرام.
2: وقد ساقت الآيات دلائل وشواهد على انتصار الحق على الباطل في شتى العصور والظهور.
3: ثم تناولت الصورة الحديث عن الساعة والقيامة
2: وعن المصير المشؤوم لأهل الكفر والضلال
3: في ذلك اليوم العصيب،
2: حيث يكون المؤمنون في روضات يحبرون،
3: ويكون المجرمون في العذاب محضرين،
2: وتلك نهاية المطاف للأبرار والفجار،
3: والعاقبة المؤكدة للمحسنين والمجرمين.
2: وتناولت الصورة بعد ذلك بعض المشاهد الكونية
3: والدلائل الغيبية الناطقة بقدرة الله تعالى
2: ووحدانيته لإقامة البرهان على عظمة الواحد الديان الذي تخضع له الرقاب.
3: أيها الإخوة المؤمنون، وهذه السورة الكريمة سورة الروم ختمت بالحديث عن كفار قريش،
2: إذ لم تنفعهم الآيات والنظر مهما رأوا من الآيات الباهرة والبراهين الساطعة.
3: ولكن أخي المستمع الكريم، ترى لماذا سميت هذه السورة الكريمة بسورة الروم؟
2: سميت بذلك الاسم لذكر تلك المعجزة الباهرة التي تدل على صدق أنباء القرآن الكريم في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين.
3: أيها الإخوة المؤمنون، وهذه معجزة من معجزات القرآن الكريم.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله ونردد خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من أول سورة الروم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام ميم.
5: ألف لام ميم.
4: غلبت الروم

0: بعد.
1: لله الأمر من قبل ومن بعد،
0: ويومئذ يفرح المؤمنون،
1: ويومئذ يفرح المؤمنون
0: بنصر الله،
1: بنصر الله، بنصر الله.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية السابعة من سورة الروم،
3: وإلى حضراتكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: غلبت الروم،
3: قهرت فارس الروم،
2: أدنى الأرض،
3: أقرب أرض الروم إلى فارس،
2: غلبهم،
3: كونهم مغلوبين.
2: أيها الإخوة المؤمنون، وحرف الراء يفخم إذا كان ساكنا وكان ما قبله مكسورا وكسرته أصلية ووقع بعدها حرف من حروف الاستعلاء التي ذكرناها، وهي الخاء والصاد والضاد والطاء والغين والقاف والظاء.
3: نأخذ أمثلة على تفخيم حرف الراء في هذه الحالة. كلمة
2: قرطاس،
3: حرف الراء جاء هنا ساكنا وقبله جاء حرف القاف مكسورا وبعد حرف الراء جاء حرف من حروف الاستعلاء وهو حرف الطاء، فوجب أن نفخم الراء في هذه الحالة فنقول
2: قرطاس.
3: مرة أخرى نقول
2: قرطاس.
3: مثال آخر أيها الإخوة، كلمة
2: مرصادة،
3: كلمة مرصادة جاء فيها حرف الراء ساكنا وما قبل حرف الراء جاء حرف الميم مكسورا وما بعد حرف الراء جاء حرف الصاد هو حرف من حروف الاستعلاء، فوجب أن نفخم الراء أيضا في هذه الحالة فنقول
2: مرصادة.
3: مرصادة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تتمثل.
1: كيف نكبر الله على ما هدانا إليه، كما في قوله تعالى: كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد على ما بين لكم وأرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجة، وهو أن يقول: الله أكبر على ما هدانا. وقيل: لتكبروا الله عند الذبح، وقد أمروا بالتسمية في قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا نحر هديه فيقول: بسم الله والله أكبر. وهذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه. وقيل: لكي تكبروا الله وتعظموه وتقدسوه بسبب هدايته لكم إلى الإيمان. ويستفاد من الآية الكريمة أنه يجب على العباد أن يحرصوا على شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الجزيلة، وأعظمها نعمة التوحيد والهداية إلى الإسلام، وكذلك سائر نعمه، وصرف هذه النعم في مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: في فؤادي من المحبة لحن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد 5 دقائق بمشيئة الله تعالى نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، بدءا من الآية 58 من سورة البقرة وحتى الآية الأولى بعد 100 من السورة نفسها. الآن يقدم لهذه الفقرة الشيخ محمود برانق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع الآن إلى تلاوة من سورة البقرة من الآية رقم 58 إلى الآية رقم 100، وسوف نتعرف على بعض الأحكام بين رواية ورش وحفص. قال الله تعالى: نغفر لكم خطاياكم، الآية 58. قرأ ورش كلمتي نغفر لكم بالياء المضمومة وفتح الفاء فتصير يغفر لكم بناء للمجهول، وخطاياكم نائب فاعل. غير الذي، قرأ ورش كلمة غير بترقيق الراء فتصير غيرا لوقوع ياء ساكنة قبلها. في الأرض، قرأ ورش كلمة الأرض بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله تخفيفا وتسهيلا. أتتخذنا هزوا، قرأ ورش هزوا بالهمز بدلا من الواو فتصير أتتخذنا هزؤا بإبقاء الهمز على أصله. أن يؤمنوا، قرأ ورش كلمة يؤمنوا بإبدال الهمز حرف مد من جنس حركة ما قبله فتصير أن يؤمنوا تخفيفا وتسهيلا. إخراجهم، قرأ ورش كلمة إخراجهم بترقيق الراء لأنها من لغات العرب فتصير إخراجهم. وأحاطت به خطيئته، قرأ ورش كلمة خطيئته بزيادة ألف بعد الهمز فتصير خطيئاته. وفيه تثليث البدل، ووجه الجمع أن الكبائر كثيرة متعددة تجعل اللفظ مطابقا للمعنى. تظاهرون عليهم، قرأ ورش كلمة تظاهرون بتشديد الظاء فتصير تظاهرون بإدغام التاء في الظاء، إذ أصلها تتظاهرون. عما تعملون أولئك، قرأ ورش كلمة تعملون بياء الغيب فتصير عما يعملون لمناسبة يردون قبلها. فلما تقتلون أنبياء الله، قرأ ورش كلمة أنبياء بالهمز بدل الياء فتصير فلما تقتلون أنبياء الله. ووجه التحقيق أنه على الأصل. قل بئسما، قرأ ورش كلمة بئسما بإبدال الهمز حرف مد من جنس حركة ما قبله فتصير قل بيسما للتخفيف والتسهيل. وجبريل وميكال، قرأ ورش كلمة وميكال بهمز بعد الألف فيمد مدا مشبعا فيصير وجبريل وميكال. إلى، وهي من لغات العرب هذا، وبالله التوفيق.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على

وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم

أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا خذنا

بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد

تذبحوا بقرة؟ قالوا أتتخذنا هزؤا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.

حين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها

تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، قالوا لا نجئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها،

من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.

أتحدثونهم بما فتح الله عليكم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا

فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.

معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون

والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا

الناس حسنا، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

أأنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولم

معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.

عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم.

قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون

وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

0: بعد 100 من السورة نفسها. ساعتنا العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
2: بريد الإسلام. إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع سعيد جلال من المنيا، يقول في هذه الرسالة: أرجو إلقاء الضوء على معنى قول الحق سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الآية. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذه الآية من آيات سورة البقرة وردت في سياق الحديث عن الحج ومناسكه، وهي من سورة البقرة وفي غيرها: ليذكروا الله في أيام معلومات، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فلدينا في أيام الحج أيام معلومات وأيام معدودات. أما الأيام المعلومات فهي الأيام الأوائل من شهر ذي الحجة التي يكون فيها الإحرام والمناسك الأخرى حتى يتم الحج بالوقوف بعرفة إن شاء الله، وما يتبعه من المبيت بمزدلفة ثم المبيت بمنى وطواف الإفاضة إلى آخر هذه المناسك. تلك هي الأيام المعلومات. أما الأيام المعدودات فهي أيام منى بعد يوم النحر، يعني يوم النحر العاشر من ذي الحجة، ثم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه هي الأيام المعدودات، أيام رمي الجمرات، وفي كل جمرة نرميها سواء في الجمرة الصغرى أو في الوسطى أو في الكبرى نكبر الله سبحانه وتعالى ونكثر من ذكره عز وجل. ولذلك قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، يعني يبيت في منى يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويكتفي بهذا، يكون متعجلا ورمى الجمرات في يومين فقط بعد يوم النحر، هذا هو المتعجل. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر وأخذ اليوم الثالث وهو ثالث أيام التشريق ورمى الجمرات الثلاث أيضا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يبقى أتم رمي الجمرات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. والتأخر إلى اليوم الثالث أفضل، لقوله تعالى بعد ذلك: لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.

0: فتمامها باليوم الثالث عشر أفضل، ولكن لا حرج ولا إثم في الاكتفاء بيومين كما جاء في الآية الكريمة، هذه الآية من آيات سورة البقرة. ندعو الله تبارك وتعالى لكم ولنا الصلاح والتوفيق وقبول الأعمال الصالحة والعفو عن الزلل والخطأ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع محمود عبد الغني من بني سويف، يسأل فيها عن مطالبة البعض بالتسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، وما حكم ذلك؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن النص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين في بعض مواضع الميراث هذا نص قطعي الورود وقطعي الثبوت أيضا، لأنه لا اجتهاد فيه، يعني واضح جدا ومحدد جدا. ونتساءل، هل هذا ظلم على المرأة حتى يطالبوا هؤلاء المطالبون بالتسوية بينها وبين الذكر أو الرجل؟ الحقيقة أن التسوية بينهما نوع من الظلم، وهذا الفارق للذكر مثل حظ الأنثيين كما نص الله عز وجل عليه، إنما هو فارق صغير بالنسبة للمسؤوليات المالية التي فرضها الشرع على الرجل ولم يفرضها على المرأة. من ذلك مثلا، إذا افترضنا أن رجلا توفي وترك ابنا وبنتا، وأن المسألة من ستة أسهم، يعني من ستة، فالرجل يأخذ أربعة أسهم والبنت تأخذ سهمين، ما الفرق؟ الفرق هو سهم واحد، لأن المطالب بالمساواة يريد أن يأخذ كل منهما مثل الآخر، ثلاث أسهم ثلاثة أسهم، وهذا ظلم كبير. فإن النظام المالي في الإسلام نظام عادل، لم يكلف المرأة بكثير من الأمور المالية التي يعني تكلفها الكثير والكثير من الجهد، هو الذي يدفع المهر وينفق عليها وعلى الأولاد، وإذا خرجت وأسهمت في هذه النفقات هذا تفضل منها وتكرم، لكن ليس واجبا. فالرجل عليه مسؤوليات مالية كثيرة جدا، والفرق بينه وبين الأنثى التي في مستواه فرق ضئيل جدا، يعني يتسامح فيه بالنسبة لما يتحمله الرجل، لأنه هو الذي يدفع المهر كما قلت، وهو الذي ينفق، وهو المسؤول عن الأسرة ماليا وتأديبيا، وهو المسؤول عنها جميعا. لكن حتى هذه المفاضلة حسب ما يراها بعض المتعصبين الذين لا يفهمون شريعة العدل في الإسلام الذي جاء بها القرآن الكريم وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون النظام المالي الإسلامي. مرأة، أنا قلت إنها معفوة من المهر، هو الذي يقدم لها المهر ويدفع المتعة وما ترتب على الطلاق، هو المسؤول عن الأسرة وتربية الأولاد والإنفاق عليهم. حتى في نظام العاقلة، لو وجبت الدية على العاقلة لا تجب على المرأة، هي معفوة منها، تجب على الرجل. فالرجل عليه مسؤوليات كثيرة، بالإضافة إلى أن عدم المساواة قد يكون في بعض الأحيان هو عين العدل والإنصاف، وأن التساوي بينهما ظلم كبير، فمن يطالبون بالتساوي بل بين المرأة والرجل يظلمون الرجل. لكن العادل الذي أنزل القرآن وجاء بالشرع يعني في منتهى العدل، لكن إذا ساوينا بين المرأة والرجل وقلدنا غيرنا في هذا وخرجت المرأة للعمل، يعني يحدث في النهاية خسارة كبيرة على المرأة وعلى الأسرة كلها. ثم إن المسائل التي يعني فرقت بينهما وجعلت الذكر مثل حظ الأنثيين إنما هي مسائل قليلة قليلة، مثلا الابن والبنت، الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، الأخ الأب والأخت الأب، وهكذا، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا صحيح وهو في منتهى العدل، والمطالبة بالتساوي هي منتهى الظلم للرجل. نسأل الله عز وجل أن يشرح الصدور وأن يوفقنا جميعا للعمل بشرعه الشريف، فهو عين العدل هذا، والله أعلى وأعلم.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال الشيخ عبد السميع بيومي.

أشرك بروحي وخالي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بريد الإسلام.
0: قبس من نور النبوة.
2: حقائق الدين من تراثنا الإذاعي.
3: فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل.
4: أول من هذا الرحاب الطاهر.
5: بين يدي حضرة صاحب الجلالة.
2: من تراثنا الإذاعي. برنامج يعده ويقدمه الدكتور وسام البحيري.

إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. اليوم نقدم لكم كنزا جديدا من كنوز الإذاعة المصرية. نتوقف مع سهرة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقدمها الإذاعي القدير رضا خفاجي، وكانت تتناول الإخلاص مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مبينا شروط الأضحية. وقد استضاف الزميل رضا خفاجي فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العدوي، وفضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار. إخوة الإيمان والإسلام، والإذاعي القدير رضا خفاجي من أعلام إذاعة القرآن الكريم، حصل على ليسانس الأداب من جامعة عين شمس في عام 1981، والتحق بالإذاعة في عام 1983. بدأ عمله بالإذاعة في إذاعة الشباب والرياضة، وقدم عددا من البرامج الإذاعية، منها دائرة المعارف الإسلامية، عزيز الطالب، البرنامج المفتوح، ندوة دينية مع الشباب. ثم انتقل بعد ذلك إلى إذاعة القرآن الكريم في أوائل التسعينيات، وعمل مذيعا وقدم العديد من البرامج، منها إذاعة القرآن الكريم في أسبوع، القرآن وقضايا العصر، الدين المعاملة، إضافة إلى مساهمته في الأمسيات الدينية والسهرات الإذاعية المختلفة، كما ساهم في نقل العديد من التغطيات الإذاعية خلال المؤتمرات الإسلامية. فقد سافر إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة في عام 1999 لتغطية جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وسافر إلى طرابلس في ليبيا في عام 2007 لتغطية مسابقة الفاتح للقرآن الكريم. إخوة الإيمان، ونتوقف الآن مع هذه السهرة الإذاعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك التي قدمها الإذاعي القدير رضا خفاجي، وتناولت الإخلاص في القول والعمل مع بيان مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وشروط الأضحية.

أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه السهرة المباركة، وكل عام وأنتم بخير. أيها الإخوة المؤمنون، نتحدث مع ضيوفنا في هذه السهرة عن الإخلاص، وكيف أنه هدف للطاعات وغاية للعبادات، وعن الأضحية كمعلم من معالم ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، ومن سنة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نتحدث عن عيد الأضحى، هذا اليوم العظيم المبارك، حيث تلتقي الأمة الإسلامية فيه على البر والتقوى. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

0: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. يسرنا أن يكون معنا في هذه السهرة فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة. نرحب بفضلتكم معنا في هذا اللقاء، وكل عام وأنتم بخير.
1: وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم وجميع المستمعين في كل مكان بخير.
0: الأستاذ الدكتور، لا شك أن الإخلاص هدف للطاعات وغاية للعبادات، حيث يكون التجرد في السلوك لله تبارك وتعالى، ألا لله الدين الخالص. نريد في هذا اللقاء إن شاء الله أن نلقي مزيدا من الضوء حول هذا الموضوع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمن التوجيهات القرآنية التي نطالعها ونحفظها في كتاب الله تعالى قوله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. هذه الآية أو الجزء من الآية الكريمة يعلمنا ويوجهنا إلى ضرورة أن تسبق التقوى لله عز وجل كل عمل نقدمه ونتقرب به إلى ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لو تتبعنا العبادات في الإسلام فإننا نجد أنها مقرونة بوجود التقوى، فإذا لم توجد التقوى ومن ومظاهر التقوى فإن تلك العبادة التي يقدمها الإنسان لا تنال الثواب المترتب عليها. ونستطيع أن نضرب مثلا على ذلك من الصلاة. يقول الله عز وجل في حديثه القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على أحد من خلقي. كذلك الأمر بالنسبة للزكاة، أشار القرآن الكريم إلى بعض محبطات الثواب بالنسبة للزكاة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. كذلك الأمر بالنسبة للدعاء الذي يدعو به الإنسان ربه سبحانه وتعالى. نتذكر الصحابي الجليل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى له بأن يكون مستجاب الدعاء، فقال له عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. ومن هنا جاء التوجيه الإلهي المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. كذلك جاء التعليم أيضا فيما يتعلق بالنسك، جاء التوجيه الإلهي في قوله سبحانه أيضا أمرا وخطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليما لأمته: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له.

0: أي الإخوة المؤمنون، الفداء مثل حي في التضحية والطاعة والولاء. لقد كان امتحانا قاسيا من الله تبارك وتعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كريمة ندرك من خلالها أن الأمر كله بيد الله، وأن العطاء كله من الله تبارك وتعالى.
1: ويسرنا أن يكون معنا في هذه السهرة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العدوي، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية. نرحب بفضيلتكم معنا في هذا اللقاء، وكل عام وأنتم بخير.
2: وأنتم بالصحة والسلامة.
1: الأستاذ الدكتور، الأضحية معلم من معالم ملة أبينا إبراهيم عليه السلام ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نريد في هذا اللقاء إن شاء الله أن نتحدث عن الأضحية، عن مشروعيتها، مواصفاتها، وقت ذبحها وتوزيعها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الأضحية هي من النسك الذي أخذ عن ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الفضل الكبير في من يضحي في يوم النحر. ولذلك سمي هذا العيد، سمي عيد الأضحى من ناحية التضحية والناحية الذبح فيه. وأصل هذا النسك أنه أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم وأراه في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق. فإذا كان إبراهيم عليه السلام رأى في منامه أنه يذبح ولده إسماعيل، فمعنى ذلك أنه قد جاءه أمر من الله سبحانه وتعالى بذلك. فجاء إبراهيم إلى مكة والتقى بولده إسماعيل، وكان قد بلغ معه السعي، يعني صار سنه فوق 10 أو 11 أو نحو هذا. فقال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. عجيب إن هذا يعني طفل لسه ما يزال في سن 10 أو 11، ثم لا ينزعج من أن يقال له إنه سيذبح، ولكنه يقول: قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قدم مشيئة الله سبحانه وتعالى، وسيكون من الصابرين على هذا الابتلاء الذي أراده الله تعالى. سيدنا إبراهيم أضجع ولده إسماعيل وأسلمه للذبح وجهز السكين ونحو هذا، فضجت ملائكة السماء لأن هذا الشيخ الكبير الذي جاءه ولده على الكبر امتثل واستجاب لأمر الله تعالى، وأنه سيذبح ولده طاعة لله تعالى. فتداركه الله سبحانه وتعالى بكبش ثمين، فهذا الكبش هو الأضحية الذي ذبح فداء لإسماعيل. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. صارت هذه الأضحية من ذلك الوقت سنة أبينا إبراهيم. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بالإسلام، سن الأضاحي كذلك في يوم النحر. وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبينا إبراهيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعلها سنة ثابتة أيضا في الإسلام، أخذ من إبراهيم. والمسلمين يعني على ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. فقال: هو سنة أبينا إبراهيم. قالوا: وما لنا في هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. كل شعرة من الصوف حسن. وهذه الأضحية يعني ثوابها عظيم لمن كان قادرا عليه. من كان قادرا على الأضحية فعليه أن يضحي ليكتسب هذا الثواب. والأضحية سنة مؤكدة، وعند أبي حنيفة جعلها واجبة لمن كان قادرا عليها. وورد في فضلها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين. أقرنين يعني قرونهما كبيرة ومستقيمة، وأملحين سمينين كده وأملحين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ضحى بكبشين أملحين أقرنين سمى في الكبش الأول قال بسم الله اللهم عن محمد وآل محمد، وبالكبش الثاني قال بسم الله اللهم عن محمد وأمة محمد. فالرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته، وذلك من رحمة الرسول ورأفته بأمته. ربنا قال كده لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الأضحي هذه كما ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما الصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة، وأيضا قال لسيدة فاطمة يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بكل قطرة تنزل من دمها على الأرض. يعني لما تنزل دماء الأضحية على الأرض يغفر لها. إذن هذا ليس خاص بالسيدة فاطمة وإنما بكل من يضحي ويشهد أضحيته. ولذلك يستحب للإنسان الذي سيضحي إن كان قادرا على الذبح ويجيده يستحب له أن يذبحها بيده، وإن لم يكن قادرا على الذبح ولا يجيده يشهد ذبحها، يقف يشهد ذبحها ويقول بسم الله اللهم منك وإليك. بسم الله الله أكبر اللهم منك وإليك. وتذبح الأضحية أمام الإنسان، والأضحية عند ذبحها هناك مواصفات، أولا مواصفات في الأضحية التي يضحى بها، وثانيا مواصفات في طريقة الذبح. أما المواصفات التي بالنسبة للأضحية فأنه إذا كانت الأضحية لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم، بس هذه الثلاثة من الإبل والبقر والغنم. إذا كان الإنسان سيضحي بشيء من المعز يكون قد جاوز سنه سنة، إذا كان سيضحي بشيء من الضأن يعني خروف أو نعجة فيكون سنه على الأقل أكثر من 6 أشهر، إذا كان سيضحي ببقرة تكون سنها أو عجل يكون سنه 2 سنين، والبقرة تكفي عن 7 أشخاص، إنما المعز أو الضأن عن شخص واحد، البقرة تكفي عن 7 أشخاص، وكذلك الإبل يكون سنه 5 سنين ويكفي عن 7 أشخاص كذلك. يشترط في صفة هذه الأضحية أن تكون سمينة طيبة اللحم، ألا تكون مريضة ولا عوراء ولا مكسورة القرن ولا عرجاء ولا عجفاء، يعني عجفاء ضعيفة ويكون عظمها ظاهرة ونحو هذا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والأضحية عندما تقدم إنما تقدم قربة إلى الله سبحانه وتعالى. الذبح في ذات عبادة، ولذلك يختار أحسن ما يذبح. متى يذبحها؟ الوقت الذي سيذبح فيها الأضحية. لا يذبح هذه الأضحية إلا بعد أن ينتهي الإمام من صلاة العيد وخطبة العيد، من الصلاة والخطبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فصل لربك وانحر، يعني صلاة، قالوا المقصود صلاة العيد ثم النحر يكون بعد ذلك. الإنسان إذا كان يعرف ذلك ويجيد الذبح فإنه يأتي بأضحيته ويرقدها على جانبها الأيسر، على الجانب الأيسر، ثم يضع قدمه على صفحتها، يعني عند كتفها، عند الجزء بتاع الصدر والكتف، ثم يمسك رقبتها بيده اليسرى، هو وضع رجله على صفحتها حتى لا تتحرك وتؤذيه عند الذبح، ثم يمسك رقبتها بيده اليسرى ويمسك السكين باليد اليمنى، وعليه أن يحد السكين حتى تكون حادة حتى لا يعذب الحيوان عند ذبحه، ثم يقول بسم الله الله أكبر اللهم منك وإليك، ويضغط بالسكين على الرقبة ويذبحها على الرقبة من تحت لبتها، من تحت الرأس يعني، من تحت الرأس، ويمرر السكين ذهابا وإيابا فيقطع كما قلنا الحلقوم والمريء والعرقين اللي في جانبي العنق، وينهار الدماء، وبذلك يكون قد زكاها الزكاة الشرعية، ويغفر له بأول قطرة ينزل من دمائها على الأرض. من ذبحها قبل الصلاة لا تكون أضحية، وإنما تكون شاة لحم. ومعنى شاة لحم يعني يأكل منها ويتصدق منها. طيب بعد أن ذبحها ماذا يعمل؟ ألا يعطي القصاب شيئا منها على أنه ثمن للذبح، يعني لا يعطي الأجرة من شيء منه، ما يعطيش على، لازم يعطيه ثمن ويرضي. بعد ما يعطيه ثمن قد يكون القصاب فقيرا، لا مانع من أن يتصدق عليه، يتصدق عليه، ولكن لا يكون ذلك مقابل الأجر الذي هو الذبح. الجلد بتاعها لا يبيعه، لا يبيع الجلد ولا يبيع شيئا منها. ثم بعد ذلك اللحم الذي يخرج من الأضحية يقسمه إلى ثلاثة أقسام، يأكل الثلث ويهدي إلى أقربائه وذوي رحمه وجيرانه الثلث، ويتصدق بالثلث، يتصدق بالثلث. يبقى هنا قسمها أثلاثا، الثلث للأكل والثلث للهدية والثلث للصدقة على الفقراء والمساكين. هو إن فعل ذلك وفعل الأضحية وأداها في هذا الوقت الذي حددناه اللي هو بعد الصلاة وبعد الخطبة، يكون قد أدى نسك الأضحية وكسب ثوابها الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم بكل شعرة من الصوف صدقة.

أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا نواصل معكم هذه السهرة التي نقدمها لكم ونحن نحتفل باستقبال عيد الأضحى المبارك. في يوم عيد الأضحى تلتقي الأمة الإسلامية على البر والتقوى وتتبارى في فعل الخيرات، فتغدو الأمة الإسلامية بيتا واحدا وقلبا واحدا. والأعياد أيها الإخوة المؤمنون تكون مجالا للفرح والترويح عن النفس والابتهاج واللهو البريء المباح شرعا، وهي مجال للاجتماع وتجديد الذكريات والمودات بين الأهل والأصدقاء.

0: يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتر الأستاذ بجامعة الأزهر بالقاهرة. نرحب بفضيلتكم معنا في هذا اللقاء وكل عام وأنتم بخير.
1: أهلا ومرحبا وأحياكم الله إلى كل عام.
0: نريد في هذه السهرة إن شاء الله أن نتحدث عن بعض الجزئيات الخاصة بعيد الأضحى المبارك. في البداية نريد أن نتحدث عن متى تحددت أعياد المسلمين وكيف يقوم المسلم بإحياء ليلة العيد كما جاء في الهدي النبوي الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، بالنسبة لمشروعية الأعياد في الإسلام فذلك يحدده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أهلها يلعبون في يومين، فقال إن الله عز وجل أبدلكم بهما خيرا منهما، أبدلكم بعيد الفطر وعيد الأضحى.
0: نعم.
1: وبالطبع لم تكن هناك صلاة للعيد ولا حفاوة تعبدية أو إسلامية بالعيد إلا منذ هذا التاريخ، وهذا التاريخ قد يرجع إلى سنة من الهجرة أو إلى سنتين من الهجرة حسب ما يعني جاء في أقوال العلماء. وبالنسبة لإحياء ليلة العيد فقد ورد بعض الأحاديث، وهي من الأحاديث التي يعمل بها في فضائل الأعمال، وإن كان في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم مقال من العلماء في سند الحديث. هذا الأثر يقول: من أحيا ليلتي العيدين أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. لكن ينبغي أن نفهم أنه من القواعد المقررة في الشريعة أن الإنسان المسلم إذا أحدث الله له نعمة، من عليه بنعمة جديدة، فإن عليه أن يجدد الشكر. ولا شك أن حلول عيد الأضحى المبارك وما يحمله من ذكريات وعظات وعبر، وما يحمله أيضا من ذكريات شخصية لكل فرد منا في حياته التي مرت به، يمثل نعمة من أجل نعم الله عز وجل ينبغي أن ينهض الإنسان لشكرها. وهذا الشكر قد يكون بالصلوات، قد يكون بقراءة القرآن، قد يكون بالإكثار من فعل الخير في شتى صوره، وعلى الأخص التصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين.
0: نعم. الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتر، نريد في هذه السهرة أيضا أن نعرف المستمع الكريم بكيفية صلاة عيد الأضحى المبارك وفضلها.
1: بالنسبة لصلاة العيد ينبغي أولا أن نفهم أنها، وإن قال بعض العلماء أو جمهور العلماء بأنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها من السنن التي اعتبرت من شعائر الإسلام، مظهر من مظاهر الإسلام، ينبغي ألا يتكاسل أو يتوانى الإنسان عنها بأي حال من الأحوال، بل ينبغي أن يحرص عليها وأن يسارع إليها. فهذا يعني ما ينبغي أن نتنبه إليه. فبالنسبة لما عليه جمهور الفقهاء ولما هو متبع في أكثر البلاد الإسلامية في كيفية الصلاة، أن الإنسان يدخل في الصلاة طبعا بنية عيد الأضحى أو عيد الفطر، ويكبر تكبيرة الإحرام، وبعد هذه التكبيرة بيكبر الإمام ويتبعه المأموم سبع تكبيرات، قد يذكر الله فيما بينهما وقد يصمت يعني بين كل تكبيرتين ممكن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويمكن أن يظل صامتا بين التكبيرتين. بعد هذا الإمام يقرأ الفاتحة وسورة، والسورة المسنونة في الركعة الأولى التي وردت بها السنة سورة سبح اسم ربك الأعلى، وقد وردت السنة أيضا بصور أخرى طويلة. ثم في الركعة الثانية عندما يقوم الإمام من السجود من السجدة الثانية في الركعة الأولى يكبر 5 تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، والمسنون أن تكون سورة الغاشية هي المقروءة في الركعة الثانية، ثم يركع ثم يتابع الصلاة كما هو المعتاد ويجلس للتشهد ثم يسلم، ثم يقوم إلى خطبة العيد، يخطب خطبتين يذكر الناس فيهما بما ينبغي عليهم أن يفعلوه في مثل هذا اليوم المبارك.
0: فضل الأستاذ الدكتور، يعني نرى بعض الناس يصلي العيد فقط ثم ينصرف ولا يستمع إلى الخطبة، هل تعتبر الصلاة هنا غير كاملة؟
1: لا، هو الإنسان المسلم مطالب بأنه إذا قضى الصلاة لا يسارع إلى الانصراف، لأن هذا يمثل بالنسبة له إعلانا عن سآمته بالعبادة، ومن لذلك فمن السنة ألا ينصرف المأموم قبل أن ينصرف الإمام.
0: نعم.
1: وقد وردت بعض الآثار التي تدل على أن الذي يشهد الجمعة أو يشهد العيدين أو يشهد صلاة الجماعة لا يحصل له الثواب الموعود على تلك الصلوات إلا إذا انتظر انصراف الإمام، وبالتالي فيكون مثل هذا داعيا للإنسان إلى أن يجلس حتى يستمع إلى الخطبة ثم ينصرف. ومن السنن التي يجب مراعاتها في مثل هذه الأحوال أن الإمام في خطبته يمكن أن يطيل في خطبة عيد الفطر، لأنه لا يلزم الناس بعد أداء الصلاة إلا التوادي والتراحم والتواصل وسائر الأعمال الخير، لكن في عيد الأضحى الإنسان سينصرف إلى ذبح الأضحية، وبالتالي فهو سينصرف من أداء عبادة إلى أداء عبادة أخرى، فينبغي على الإمام أن يراعي مثل هذه الظروف ويقصر الخطبة.
0: نعم. الأستاذ الدكتور، ماذا عن خروج الرجال والصبيان والنساء جميعا لصلاة العيد؟
1: هو خروج الناس إلى صلاة العيد هو مظهر من المظاهر الدينية، وكما قلت يعتبر من شعائر الإسلام، فبالتالي جميع القادرين على الخروج يخرجون من أجل أداء الصلاة، والذي لا يستطيع الصلاة كالصبيان الصغار وكالمرأة إذا كانت في حالة حيض أو في حالة النفاس تخرج لتشهد الخير ودعوة المسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل لامرأة عذرا، فقد سألت إحدى النساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن لإحدانا جلباب تلبسه، قال تعطيها أختها من جلبابها، يعني حتى ولو استعارت ثياب الخروج لتشهد صلاة العيدين. وينبغي طبعا أن نعلم أن الصلاة لابد لها من السكينة والوقار، أما الفرح والسرور وإظهار البهجة بعد أداء الصلاة فأمر لا حرج فيه.
0: نعم. الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتر، عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، نريد أن نتوقف عند المغزى من هذا.
1: والعلماء لهم في ذلك يعني أقوال، وبالطبع هو التماس للحكمة، وهذا معنى قد تختلف فيه الأنظار والأفهام. فبعضهم يقول إنه يعود من طريق يشهد الطرق ومن بالطرق على أنه كان في عبادة ثم عاد من هذه العبادة، يعني يكتسب شهادة الأرض وشهادة المخلوقات التي على طريق الذهاب وطريق الإياب. هذا وجه من الوجوه. الوجه الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يقف في ساحة الصلاة بالنسبة للعيد وينظر إلى الناس وهم يعني زرافات، جماعات يخرجون ويسيرون. ومثل هذا التأمل في تفقد لأحوال الناس بالنسبة لسلوكياتهم وبالنسبة لمظاهرهم أيضا، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام يذهب من طريق ويرجع من طريق ليكون تفقده لأحوال المسلمين على أتم ما يمكنه وما يستطيعه في ذلك الموقف. من ناحية أخرى يعني الملائكة تقف على أبواب الطرق وتحيي المسلمين وتدعو لهم الله عز وجل بالمغفرة والرضوان، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا من أجل أن يحيي أيضا ملائكة الرحمن عز وجل. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام باعتباره سيد الأولين والآخرين ومصطفى من رب العالمين، فهو يريد أن تكون البركة في طريق ممشاه وطريق مرجاه على السواء.
0: نعم، نريد أيضا في هذه السهرة أن نتوقف عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا أعيادكم بالتكبير. نريد التحدث عن كيفية التكبير ومتى يبدأ ومتى ينتهي.
1: التكبير في العيدين ورد به القرآن الكريم، فبعد آيات الصيام قال الله عز من قائل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا في تكبير عيد الفطر. بالنسبة لعيد الأضحى بعد أن تكلم عن ذبح الهدي أو ذبح الأضاحي قال أيضا: ولتكبروا الله على ما هداكم. فالمسألة إذن أن المطلوب في العيدين إظهار عزة الإسلام والمسلمين وإعلان المسلم لجميع من يحيط به من خلق الله عز وجل من النبات والجماد والإنسان والحيوان والجن والملائكة الذين يكونون على الأرض، يعلن لهم أنه يلتجئ إلى الله عز وجل ويجعل عقيدته أسمى من كل شيء في هذه الحياة، لأنه يقول الله أكبر. أما بالنسبة لصلاة عيد الأضحى أو بالنسبة للتكبير في عيد الأضحى، فالتكبير اسمه تكبير أيام التشريق.
0: لا.
1: والرأي الجمهور أنه يبدأ من فجر يوم عرفة. فجر يوم التاسع من ذي الحجة، وينتهي في اليوم عصر اليوم الرابع من أيام العيد، يعني الإنسان إذا جمع ذلك يكون 23 صلاة.
0: نعم،
1: هذا يعني الرأي الجمهور، وهو أظنه الرأي السائد الآن في مجتمعات الإسلام. هناك آراء أخرى لا داعي لأن نشغل الأذهان بها. والتكبير المطلوب أو المسنون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إذا زاد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا أو ما إلى ذلك من الأذكار، فهي أذكار شرعية ولا مانع منها، وادعاء أنها من البدع، فطالما أتى الإنسان بالأصل الزيادة على الأصل بما يوافق الأصل وبما يؤكد الأصل لا يعتبر من البدع بحال من الأحوال.
0: نعم الأستاذ الدكتور، نريد أيضا ونحن نحتفل باستقبال عيد الأضحى المبارك، نريد أن نتحدث عن السلوكيات التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في هذا اليوم العظيم لنبين ونؤكد الصورة الحقيقية للإسلام وكيف أنه دين رحمة وسماحة مثل صلة الرحم والعطف على اليتامى والتوسعة على الأهل.
1: أود أن نقول أن مبادئ الإسلام وأحكام الإسلام دائمة، ليست موسمية وليست وقتية، لكن في بعض المواسم وفي بعض الأوقات تتأكد تلك المبادئ وتلك الأحكام. مثلا الصيام يمكن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل به في أي يوم من أيام العامة عدا أيام العيدين، لكن في شهر رمضان فريضة، في العشر الأول من ذي الحجة إلى يوم التاسع من السنن التي تعتبر يعني مؤكدة في الطلب، لنقول إنها سنة فعل بمقدار ما جاء به الحديث الشريف: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله منه في هذه العشر. وتكلم على العمل الصالح بإطلاق، يشمل الصلوات كما يشمل الزكوات كما يشمل الصدقات كما يشمل كل وجوه الخير بما فيها من قراءة القرآن والصيام وما إلى ذلك. وبالتالي فصلة الرحم مطلوبة على طول الزمان، وتتأكد في هذه الأيام، لأن أيام إظهار البهجة وإدخال السرور، وإدخال السرور على قلب المسلم من الصدقات التي وجهها ورغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي إدخال السرور على قلوب الأقارب والأصدقاء والمعارف، بل من يعرف ومن لا يعرف، إدخال السرور عليهم في هذا اليوم من الأمور المطلوبة المرغوب فيها والتي يحصل بها الإنسان الثواب. المطلوب أيضا في هذا اليوم أن يعلم المسلم أن كف الأذى عن الناس هو من الصدقات، بل هو من الواجبات. يعني إذا كف الإنسان أذاه عن الناس يحصل بذلك أجرا وثوابا من عند الله عز وجل. وإذا كان كف الأذى مطلوب على طول الطريق على طول الحياة، فإنه في مثل هذه الأيام يتأكد.
0: نريد يعني في ختام هذا اللقاء أن نتحدث عن الدرس المستفاد من يوم الأضحى.
1: الدرس المستفاد عموما من يوم الأضحى أن الإنسان بيرى أن ربنا سبحانه وتعالى يدعو المسلمين إلى اجتماع الكلمة، سواء كانوا مقيمين في بلادهم أو كانوا حجاجا إلى بيت الله الحرام، وكما يدعوهم إلى اجتماع الكلمة وتوحيد الهدف، يدعوهم أيضا إلى توحيد الصف، لأن الجميع يشتركون في عمل واحد وفي أداء واحد في كيفية واحدة. وبالتالي فهو يحذرهم من الفرقة وتصدع الصفوف وافتراق الكلمة وتشتيت الشمل، كل ذلك من المحاذير التي ينبغي أن نتعلم البعد عنها واجتنابها دائما أبدا. ويؤكد لنا ذلك ما يشرعه الله لنا في أوقات متعددة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، بهذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتر الأستاذ بجامعة الأزهر بالقاهرة، نأتي معكم إلى ختام هذه السهرة والتي قدمناها لكم بمناسبة احتفالنا باستقبال عيد الأضحى المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان والإسلام، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذه السهرة الإذاعية، وأن نلتقي إن شاء الله تعالى مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. وهذه تحيات مهندس الصوت محمد حسين عيد، ولكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم من تراثنا الإذاعي.
2: برنامج أعده وقدمه لكم الدكتور

0: الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق الحجاج لأداء المناسك كما تحب وترضى، وردهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين، واكتب لنا وقوفا بعرفات قبل الممات. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة الامتداد ليوم السبت 28 من شهر ذي القعدة من عام 1447 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 16 من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان. برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

إن الصدقة مستحبة في كل الأوقات، لكنها في الأشهر الحرم زمن عظمه الله، تتعاظم فيه الطاعات وتزكو فيه النيات. تأتي الصدقة لتكون من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، فقد قال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فالصدقة تجارة رابحة مع الله، لا تنقص المال بل تزكيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. ومن أجمل صورها اليوم أن تطعم جائعا، أو تكسو محتاجا، أو تسهم في دواء مريض، أو تساعد أسرة في صمت دون أن يعلم بك أحد. اجعل لك صدقة خفية بينك وبين الله، فإنها أصدق وأبقى، ورب عمل يسير عظمته النية، فكان سببا في تفريج كرب أو رفع بلاء أو فتح باب خير لم يكن في الحسبان.

0: إن صلة الرحم وإحياء المودة بين الأهل بعضهم بعضا من أعظم القربات. وفي الأشهر الحرم لا تقتصر الطاعة على العبادات الفردية، بل تمتد لتشمل إصلاح العلاقات، وعلى رأسها صلة الرحم. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فجعل صلة الرحم مقرونة بتقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصورها كثيرة: اتصال بعد انقطاع، زيارة بلا مناسبة اجتماعية ولكن للاطمئنان، مسامحة بعد خصام، وقلب يتجاوز ليرضي الله. بل من أعظمها أن تصل من قطعك وتعفو عمن أساء إليك. لا تنتظر خطوة من غيرك، ابدأ أنت واحتسب الأجر، فبصلة الرحم تبارك الأعمار وتلين القلوب، ويجعل الله لك من كل ضيق مخرجا.
1: إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، إلهي فجد واصفح وأصلح

لقد جعل المولى عز وجل الذكر والاستغفار زادا للقلوب المؤمنة، وفي مواسم الخير يحتاج القلب إلى ما يحييه، وليس أعظم من ذكر الله. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر سكينة ونور وطمأنينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ومن أعظم الذكر الاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فاجعل لسانك رطبا بذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دقائق قليلة في يومك لكنها تصنع فرقا كبيرا في قلبك وحياتك. فاجعل لك وردا ثابتا من الذكر، فإن الذكر في زمن معظم أعظم أجرا وأبقى أثرا.

0: تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. وتب مما جنيت وأنت حي، وكن منتبها قبل الرقاد. ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وصدق المولى حين قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
1: رحمان.

0: لك
1: يا سيدي، لك أخلص العارفون، وبفضلك نجا الصالحون، وبرحمتك أناب المقصرون. يا جميل العفو، أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك، وإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ما زلت أعرف بالإساءة دائما، ويكون منك العفو والغفران. لم تنتقصني إن أسأت وزدتني، حتى كأن إساءتي إحسان. تولي الجميل على القبيح تكرما، أنت الإله المنعم المنان.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ طه الفشني.
3: يا مجيب الدعوات

قدم الشيخ طه الفشني هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قرآن السهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من سورة الأنبياء.

وسخرنا مع داود الجبال.

فهل أنتم شاكرون؟

فاستجبنا له.

فاستجبنا له.

didn't

a week.

Mögen.

فاستجبنا له.

فاستجبنا له. الله الله.

رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له فاستجاب

وكانوا لنا خاشعين.

وتقطعوا

كل

وعدا علينا.

وعدا علينا.

إن

فهل أنتم مسلمون؟

فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟

قال رب احكم بالحق.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي تلا علينا من سورة الأنبياء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
1: منتصف الليل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أي حجاج بيت الله أفضل وأعظم أجرا؟ فقال سيدنا عبد الله: من جمع 3 خصال، نية صادقة وعقلا وافرا ونفقة من حلال. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالحج من أعظم الأعمال التي يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل، وهو ركن من الأركان التي بني الإسلام عليها بنص القرآن والسنة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها فقال: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالمسلم يحرص على أداء فريضة الحج متى استطاع وقدر عليها. وأفاد هذا الأثر لسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الأجور تتفاوت بالنسبة للحجاج، وذلك بحسب الالتزام بالضوابط والآداب التي شرعها الله ووضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حرص السلف على أن يحوزوا أفضل الأجور وأعلاها، لهذا سأل بعضهم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن الضوابط التي يتحصل الحاج إذا التزم بها على أعلى أجر، فذكر سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما 3 خصال. هي الخصلة الأولى: النية الصادقة الخالصة لله تعالى، فالأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخصلة الثانية: العقل الوافر، أن يكون سليما صحيحا حاضر العقل واعيا، لأن أعمال الحج تحتاج إلى القدرة العقلية والصحية لكي يتمكن الحاج من أداء المناسك وألا يقع في أخطاء تفسد عليه حجه. الخصلة الثالثة: أن تتوفر النفقة وأن تكون من حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والعمل الصالح يرفعه. فمن جمع هذه الأمور الثلاث نال أعظم أجرا في حج بيت الله الحرام.
0: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الذي رواه عنه سيدنا مجاهد بن جبر التابعي المشهور. وقد سأل سيدنا مجاهد وأجاب سيدنا عبد الله بن عمر أن أعظم الحجاج أجرا من جمع نية صادقة وعقلا وافرا ونفقة من حلال. نتساءل أستاذنا الكريم، إذا كان هذا الحج بهذه الصفة هو الحج المبرور،
1: يمكن القول بأن هذه الأمور، وهي النية الخالصة لله والصحة العقلية والجسدية والنفقة الحلال، يمكن اعتبار هذه الأمور أمهات الضوابط التي يتطلبها الحج المبرور الذي يترتب عليه عظيم الفضل والأجر. وقد أفاد القرآن الكريم ما يوضح متطلبات الحج المبرور، قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلكي يكون الحج مبرورا لا بد من اجتناب الرفث، أي لا يجامع زوجته ما دام محرما، وألا يتكلم في أمور الجماع، وقيل لا يتلفظ بكلمات جارحة أو بألفاظ نابية يؤذي بها الناس، وأيضا لا بد من اجتناب الفسوق، يعني المعاصي والآثام، وقيل يجتنب السباب. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والفسوق كلمة جامعة لكل أنواع المعاصي. وأيضا كي يكون الحج مبرورا لا بد من البعد عن الجدال والمنازعة التي قد تؤدي إلى غضب الآخرين، فالحاج يجب ألا يشغل نفسه بأي شيء سوى التكبير والتهليل والتلبية والذكر والدعاء، فقد توفرت للحاج فرصة لم تتوفر لغيره.

0: وخاصة الفقراء والمرضى، كما أن هذا الحاج ترك أهله وعياله وأحبابه وأنفق المال الكثير من أجل طاعة الله ومن أجل أداء فرضه، فعليه أن يتقن هذه الفريضة وأن يحسن تلك الطاعة. والعاقل من لا يضيع وقته، بل يحسن استغلاله في الخير والنفع له وللناس.
1: أي أستاذنا الكريم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ثواب الحج المبرور.
0: يكفي في هذا أن نذكر للناس ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
1: صدق سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا مجاهد بن جبر رضي الله عنه قال: قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أي حجاج بيت الله أفضل وأعظم أجرا؟ فقال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من جمع ثلاث خصال: نية صادقة، وعقلا وافرا، ونفقة من حلال. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول بعض مناسك الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حديث اليوم مشيئة الله تعالى وتوفيقه عن صلاة ركعتين بعد الطواف. فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن فقهاءنا الأجلاء قالوا إن من طاف البيت الحرام وراء السعي فعليه أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر له الصلاة في مقام إبراهيم إنه يصلي في أي مكان حول الكعبة.
2: ولكن لابد من صلاة ركعتين يا دكتور بعد الطواف.
3: هذه مسألة اختلافية يا دكتور عند الفقهاء. لذلك نبين حكم صلاة الركعتين على حسب ما قاله الفقهاء.
2: تفضل.
3: قلنا إن الفقهاء اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا وجوب صلاة ركعتين أخذا من قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فقالوا إن قول الله تعالى واتخذوا هذا فعل أمر، والأمر يفيد الرجوع. القول الثاني قالوا إن صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم بعد الطواف سنة، واستدلوا على ذلك ما جاء في قوله تعالى: واتخذوا، قرأوها هم في قراءة أخرى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فتح الخاء في قوله واتخذوا.
2: يعني كأنه إخبار فقط إنهم اتخذوا. أيوه.
3: قالوا هذا على سبيل الخبر وليس على سبيل وجوب.
2: بالنسبة لسبب الاختلاف بين الفقهاء في ذلك يا دكتور،
3: سبب الاختلاف في هذه المسألة
2: أيوه.
3: هو اختلافهم في فهم القراءتين المتواترتين في قوله تعالى واتخذوا، فهناك قراءة بفتح الخاء وقراءة بكسرها، والقراءتان متواترتان. فمن أخذ برواية فتح الخاء قال باستحباب صلاة ركعتين، ومن أخذ بقراءة كسر الخاء فإنه أوجب صلاة ركعتين بعد الطواف. وهذا معناه أنه يجوز الإنسان أن يصلي ركعتين، ويجوز له ألا يصلي الركعتين، لكن نرجح القول بأداء الركعتين في أي مكان حول الكعبة أخذا من قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
2: ولكن يا دكتور أعتقد الاختلاف ليس هل يجوز الصلاة أو لا يجوز الصلاة، الاختلاف في المكان فقط، ولكن لابد من صلاة ركعتين. يعني الاختلاف هل يجوز ان انا اصلي في اي مكان او لابد من الصلاه في مقام ابراهيم، لكن المتفق عليه تماما والمفروض تماما هو صلاه ركعتين في اي مكان. يعني الاختلاف في المكان فقط يا دكتور.
3: يا دكتور لا، الاختلاف في اداء الركعتين. ليه؟ أخذ بالقراءتين متواتره واتخذوا واتخذوا. من قال
2: أيوة
3: اتخذوا،
2: ما هو اتخذوا من مقام إبراهيم. أيوة من مقام إبراهيم، يبقى إذن المكان يا دكتور هو المقصود وليس الصلاة هي المقصودة.
3: الاختلاف في حكم الصلاة ركعتين هل هي سنة ولا واجبة؟
2: يعني أنا متصورة أن الاختلاف في المكان فقط، لكن لابد من الصلاة ركعتين في أي مكان آخر.
3: يا دكتورة من طاف ولم يصلي ركعتين فطوافه صحيح وحجه صحيح أو عمرته صحيحة، لا شيء عليه.
2: شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وساداتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم منهج حياة عاش به سيدنا رسول الله، حتى قيل في حقه كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن. ما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى أن نعود إلى القرآن الكريم، متخلقين بأخلاقه ومتأدبين بآدابه. القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي يتلو علينا من سورة الرعد.

Thank you.

Why you say?

استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الرعد، تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الواحدة من بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 22 من سورة الحديد وحتى الآية 9 من سورة الممتحنة، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.

إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم

والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله

فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله.

نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.

يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق إِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.

متكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.

قياماً يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

0: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 22 من سورة الحديد وحتى الآية 9 من سورة الممتحنة. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في 3:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ عبد الرحيم دويدار.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من الختمة المرتلة وبدءا من الآية 48 من سورة الصافات وحتى الآية 51 من سورة صاد يرتل علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر

وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين

قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين

وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين

ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وترى

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون

الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين.

فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون

مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون.

وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصالحون.

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون

أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة

فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب

والطير محشورة، كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط.

الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.

ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد

حجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

تَبَأَ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.

الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب

الخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، وكل من الأخيار. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب،

0: الخطاب. صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب فقرة من الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، رتل خلالها القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، بدءا من الآية 48 من سورة الصافات حتى الآية 51 من سورة صاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 2:01 من صباح يوم الأحد 29 من ذي القعدة من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 17 من مايو من عام 2026 من الميلاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة بدأت مع حضرتكم من 2 وتمتد حتى 5:30. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي، ومن المذيعين محمد عبد الحكم. في الفترة الإذاعية السابقة كان معكم زميلي الدكتور محمد مصطفى يحيى، الذي يلتقي بحضراتكم مجددا في 4:45، حيث ينقل لنا صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. معه قارئا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، ومبتهلا المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأسواني، ومن التخطيط الديني محمد حماد عطية. ونوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة الفجر يؤذن بها في 4:21. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة العنكبوت، يتلو علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إليه ترجعون.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة العنكبوت، تلاها القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 2:35 من صباح يوم الأحد. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة آل عمران، يتلوها القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي الرابعة إلى الثلث تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأصواني. ينقل لنا هذه الإذاعة الخارجية من المذيعين الدكتور محمد مصطفى يحيى، ومعه مشرفا من التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ولد القارئ الشيخ السيد بيوم الصواف في قرية كفر الحمى مركز طنطا بمحافظة الغربية، وذلك في الأول من نوفمبر من عام 1941 من الميلاد. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، واعتمد القارئ الشيخ السيد بيوم الصواف بالإذاعة المصرية في عام 1983 من الميلاد. سافر إلى العديد من الدول لإحياء ليالي شهر رمضان الكريم. وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله تعالى، رحل عنا القارئ الشيخ السيد بيوم الصواف، وذلك في اليوم 16 من شهر مايو من عام 2024 من الميلاد. ومن تسجيلاته نستمع إلى هذه التلاوة مما يتيسر من سورة فاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.